0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
4: حظك على الهوى.
5: ينتقل القمر إلى برج الحمل الناري ليلتقي بكوكبي زحل ونبتون، مما يبث في الأثير طاقة ديناميكية تجمع بين الحماس المتوقد والرغبة في تنظيم الخطوات وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس. وفي المقابل تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان، ومع وجود الزهرة في الأسد واقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم غني بالحوارات الشيقة والمفاجآت غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. القمر يستقر في برجكم مقترناً بزحل ونبتون، مما يمنحكم طاقة مزدوجة تجمع بين الاندفاع والحكمة. تشعرون برغبة قوية في حسم الأمور المعلقة وتنظيم شؤونكم الشخصية، لكن الفلك ينصحكم بالتريث وتجنب العصبية، خاصة في النقاشات العائلية العتيقة.
6: برج الثور. يتواجد القمر اليوم في بيتك 12، مما يدعوك إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب ومراجعة حساباتك في صمت. كواكب السرطان تدعم حدسك وتمنحك أسلوباً دبلوماسياً جذاباً. استمع لصوتك الداخلي، فهو دليلك الصائب لإدارة أي حوار مهني أو عائلي مؤجل. برج الجوزاء. يدعمكم القمر من برج الحمل ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. قد تتلقون دعماً غير متوقع من صديق قديم، فقد تأكدوا من التفاصيل المالية قبل أي التزام. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، بينما يسلط القمر في الحمل الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسألة عملية تتطلب منكم الانضباط والحسم، واستغلوا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري لإعادة تقديم مشروع سابق بروح ملؤها الثقة والتفاؤل. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً في الحب واللقاءات. اليوم القمر في الحمل الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة، يوم مناسب جداً للتعلم، السفر أو التطلع نحو المستقبل بأمل كبير.
4: برج العذراء، القمر يوجه طاقتكم اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. تجمع كواكب السرطان يدعمكم اجتماعياً ويأتي لكم بأفكار ذكية وتواصل دافئ مع أصدقاء مقربين يساعدكم على اتخاذ خيارات مالية وعملية حكيمة ومدروسة. برج الميزان، القمر ينتقل اليوم إلى البرج المقابل لكم الحمل ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس سابق بروح إيجابية، مع ضرورة الحفاظ على هدوئكم الدبلوماسي المعهود.
7: برج العقرب، الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل اليومي. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وقدرتك على استيعاب المحيطين بك، مما يسهل عليك إنجاز المهمات المتراكمة بذكاء وسلاسة. برج القوس، القمر في برج الحمل الناري الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع من تحبون أو ممارسة هواية مفضلة، وطاقتكم العاطفية في أوج تألقها بفضل كواكب الأسد.
8: برج الجدي، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بزحل، مما قد يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك اللصيقة أو معالجة مسؤولية أسرية طارئة بحكمة. كواكب السرطان المقابلة لكم تدعوكم لإبداء مرونة أكبر وتفهم في الحوار مع الشريك العاطفي أو المهني. برج الدلو، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على التواصل وطرح الحلول المبتكرة بوجود القمر في الحمل والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية والقيام برحلات قصيرة، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من مواعيدكم وتفاصيل اتصالاتكم.
9: برج الحوت، بعد فترة من التجدد الروحي والشخصي يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بذكاء وحسم بوجود زحل. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد مشاريعك الإبداعية، وتجنب الاندفاع في النفقات غير الضرورية.
0: حظك على الهواء.
10: جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل الغصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9979.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق. ما صبت شي.
5: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
6: إنه أنا بحسها كوميدية.
5: لولو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. ولحتى نقوي ارسالنا بلبنان والدول المجاورة اكيد اعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان مطلوب ومشكور. 70-220-888 ونبقى منستمر منقوى على التشويش ومنقوى على المخربي. وطننا لبنان نحن وياكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل الاشياء اللي رصدناها انا وياكم نوضعها بتصرف الهوى. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحيكن. في ناس بلشت تبعت من هاللحظة، في ناس بعتين من مبارح. أهلا وسهلا فيكن جميعا وبأصواتكن وبآرائكن. بوطن لبنان كل يوم في شي جديد، في أشياء جديدة. عم تسألوا كمواطنين وأنا منكن ومن صفوفكن، ليه بس يطلع سعر البنزين بيطلع بالأسانسير وبس ينزل سعر البنزين بينزل بالدرج على الإسكاليه؟ ليه مواطنين كتار بالأيام الماضية والأسبوع الماضي عم يطرحوا هالسؤال وبعد لحديت هلأ ما في إجابة؟ النزلة بطيئة والطلعة بالأسانسير والصاروخ حتى كمان. فمن هالمنطلق أنا وياكم اليوم بدنا نسأل سؤال بريء لرئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان مارون الشماس. سؤال يا مارون شماس من اللبنانيين عن تباطؤ انخفاض أسعار المحروقات نسبة لسرعة رفع الأسعار بالطلعة الأسعار مثل الأرنب وبالنزلة بسرعة الزلحفة. ليش مارون شماس أنت رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بوطننا لبنان؟ والجواب ناطرينه عبر إذاعة جبل لبنان نحن والمواطنين. شو رأيكم بالمواضيع؟ شو رأيكم بهالسؤال البريء اللي عم نطرحه نحنا؟ قولوا الله. يعني يا حضرة مارون شماس مش منطق أبداً ولا عدالي كرئيس تجمع شركات مستوردة للنفط بلبنان اللي عم بيصير منه عدالي ومنه أي شيء يمت بصلة إلى الوطنية وإلى الأخلاقية المهنية. مارون شماس سلامتك من عملية القلب المفتوح اللي خضعت لها، ولازم تفكر إنه الملايين من الدولارات أو المليارات من الدولارات ما بتفيد الإنسان إذا الناس منا رضيان عليه. وما رح أقول أكتر من هيك، فكر فيها مارون شماس وناطرين جوابك إذا بتحب. جبل لبنان ضمن حق الرد على الناس اللي عم تسألك عبر إذاعة جبل لبنان شو عم بيصير بقطاعكن يا مستوردي ورئيس تجمع مستوردي النفط بوطننا لبنان. مع هالسؤال المدعو مارون شماس منبلش فترتنا لليوم، ومثل ما قلنا إذا كان بحب يرد يعني أكيد حق الرد محفوظ لقله لغيره كمان وللكل. هيدي سياسة جبل لبنان، الرأي والرأي الآخر. انتو شو رأيكم؟ بلشوا بعتولنا ابتداء من هاللحظة 03-444-037 واتساب مكتوب أو مسجل. قضايا تانية كتيري رح نضل
نحكي عنها لتصير الساعة 10. منودعكم ومنبلش نهار جديد تاني نهار الأربعاء الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. 3 ساعات نحن وياكم. بدنا نحكي بعد شوي كمان عن إذاعة حركة أمل. ولو يا أستاذ نبيه بري، ما أنت شرعية وأنت جزء مفروض تكون من أجزاء الشرعية، ليش إذاعة حركة أمل بعدها عم تعتمد تسمية أوتوستراد حافظ الأسد؟ ما الدولة اللبنانية واللي فيها وزراءك ووزراء عملاء إيران والفرس موجودين، وأخذت قرار باستبدال اسم جادة وحافظ الأسد بجادة زياد الرحباني. فإذا كان ما معك خبر هلأ بس يوعى على مهله الأستاذ نبيه بري المواطن الأمريكي من أصل لبناني، قولوا له أنه بجبل لبنان رصدوا مع صحفيين آخرين، رصدنا نحن وصحيفة النهار وزملائنا بصحيفة النهار ومكتب التحرير والمتابعة عنا، رصدنا إذاعة حركة أمل عم بتقول أنه على أوتوستراد حافظ الأسد. أظن أنه يمكن بعد ما تبلغوا، فخلي مكتبك أستاذ نبيه بري بكل احترام يبلغن أنه صارت جادة وأوتوستراد زياد الرحباني. وشكرا يا حضرة الشرعية رقم 2 بوطننا لبنان. أنت شرعية مش هيك؟ مش فاتح حسابك ومن بقايا النظام السوري السابق وغيرها من الأمور اللي عم بتصير. شكرا أستاذ نبيه بري باسمنا وباسم زملائنا بصحيفة النهار وباسم كل المواطنين محبي زياد الرحباني. وزياد الرحباني بيسلم عليك من السماء. قول الله، قول الله أستاذ نبيه بري. يلا خلينا نبلش. سموكي روبنسون، Being With You. صوتك عالي جبل لبنان. يلا يلا قولوا الله.

Being with you, Smokey Robinson. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. فهيك هيدا وضعنا بلبنان. مارون شماس رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإذاعته اللي بعدها عم تطلق اسم أوتوستراد حافظ الأسد خلافاً للقانون. ما أنت شرعية سيد نبيه بري. بقى في شيء بيجمع ثلاث أشخاص، الرئيس نبيه بري مع مارون شماس مع شخص ملياردير كمان من شمال لبنان، هو وخيه ملياردير وما بيساعد، يعني ملياردير وطرابلس فيها أفقر الفقراء بوطننا لبنان. شو رح تفيدكن ملايين الدولارات ومليارات الدولارات إذا كان أنتو واحد منكن مش عم بينزل أسعار النفط مثل ما هو لازم لحتى يشكروا الشعب اللبناني، الشخص التاني معه مليارات الدولارات أيضا استثمارات بأمريكا وبلبنان وبعده نايم بمهد وعلى عهد حافظ الأسد، وأوتوستراد حافظ الأسد هو وإذاعته التابعة لحركة أمل. ليه ولو أفواج المقاومة اللبنانية أنتم بنعتز فيكن وبالمؤسس الإمام المغيب موسى الصدر إمام الوطن، إنه ليش بعدها طالما أنتم بالشرعية ووزراءكم موجودين حركة أمل بالشرعية وتخذ قرار شرعي باستبدال أوتوستراد حافظ الأسد بأوتوستراد زياد الرحباني؟ يا والملياردير والملياردير من طرابلس هو وخيو، الله لا يشبع حدا بوطننا لبنان ما بيعرف إنه مصيره تحت الأرض أو بالخشخاشة على مستوى الأرض بكازية. كلنا أنا وياكن وأفقر إنسان وأغنى إنسان تحت الأرض بدو ينفرد فيه الدود. فمن هالمنطلق هيدا لالله لا يشبع جماعة ليبون بوست، ليبوس هيدا ليبوس يعني السوبرمان تبعهم، لما كانوا يعملوا حملات إعلانية كان في شخص مثل سوبرمان بيطير هيك وبيسلم البريد السريع ليبون بوست وليبوس. الله لا يشبعن إدارة ليبوس اللي مجوعين موظفينهم. 300 دولار يا حضرات ما رح لكم عيب، حرام والله العظيم حرام عليكم يا حضرات كلكم، الإدارة والمشرفين والمؤسسين والممولين لليبون بوست، موظف عم يخدم بين الستة والثمان ساعات ببزبز عيونه بيعمل 60-70-80 معاملة، كل معاملة أصعب من التانية للمواطنين ب300 دولار، يعني مش 310 300 دولار، وأوقات عم يعطوهم فرص غصب عنهم يروحوا على بيوتهم لحتى يوفروا يوم من أيام، يعني ما قد ايه بصير 10 دولار لحتى يعطوهم 290. الله لا يشبع فجعان بهالحياة، لو انهم ملقحين مثل بعض موظفين الإدارات العامة والخاصة وما عم يشتغلوا بيقول الإنسان، بس العالم بتبقى متلتلة على شبابيك ليبون بوست بكل لبنان وعم يخدمون بكل محبة وبسمة رغم فقرن وتعتيرن. 300 دولار إذا موظف بليبون بوست بده يأكل ساندويشي يطلبها من المطعم المجاور أو منقوشي برسميلا بده 200 دولار بالشهر، 150-200 دولار، هيدي منقوشة هي على زعتر، إذا بدو ينيز حاله على جبنة أو على لحمة ما بعودوا 300 دولار يقدوا لا لقلو لا لعائلته إذا مجوز. فعيب إدارة تستقبل معاملات الناس بالميات كل يوم
والدوام بين 6-8 ساعات و $300 شيء معيب جدا بحق ليبون بوست. شو الرد؟ تكرم عينكم إدارة ليبون بوست، إذا لقيتوا إنه هيدي بزيادة عليهم قولوا لنا طلعوا بيان وقولوا لنا إنه عم نعطيهم $300 وعم نعطيهم إجازات غصب عنهم أحيانا إنه اليوم ما تجي. طب ليه ما بدي أجي؟ ما أنا صحتي منيحة، خلص ما تجي. تيوفروا يومين ثلاثة بالشهر ويعطون $250-260 بيخصموا لهم 4 أسابيع 4 أيام $10 بالنهار. يا عيب الشوم، هيدي عبودية القرن 22. كانوا يقولوا بالزمانات عبودية، قالوا سلاسل برقبتهم وسلاسل بإجريهم والحرية والتحرر والأحرار. على كلن كمان يعني بعرف تماما انه في اساتذه معاشاتهم التقاعديه منا اكثر من $200-250-$300 مع عسكر متقاعد وعسكر بالخدمه. الله يساعدنا على هالبلد اللي بلش نهبه، بلش ينهب من عام 1990 لسنه الماضيه. يا صوتك عالي، جبل لبنان. حسن كتب لي: هاي جوني كيفك؟ الكفن ما إلو جيوب. نعم، ما هي بدك تقولها لهالمليونيرية اللي بيستوردوا نفط وبيطلعوه أسعاره بالأسانسير وبينزلوه على الدرج على مهله. يلا، أو اللي عنده استثمارات بملايين الدولارات بأمريكا، هو من أصل لبناني وبعده عم يعتبر بوسائل إعلامه أنه الأوتوستراد هو أوتوستراد حافظ الأسد بدلاً من أوتوستراد زياد الرحباني، والملياردير هو وخيه بشمال لبنان. يلا ماشي الحال، وموظفين ليبون بوست بيقبضوا $300 بالشهر. الكفن ما إلو جيوب، ورايحين عاجلاً أم أجلاً أنا وياكن. بس من هلأ لوقتها في ناس بتمدح ناس وفي ناس بتلعى الناس بقبرة. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير حبيبنا جوني. ميرسي يا إدمون، موجود إدمون. شو رأيك بالأمور اللي عم تصير؟ ما بدي صباح الخير ومساء الخير، بدي رأيكم بكل شيء. بنزلة على الدرج لأسعار المحروقات تنسألوا لمارون شماس، باستمرار إذاعة حركة أمل بتسمية أوتوستراد حافظ الأسد بدلاً من تسمية زياد الرحباني أوتوستراد زياد الرحباني. يا قولوا الله. بكل الأحوال يا لبنانية، بريك ومنرجع لإعلاناتكم سبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان. بكل محبة وبكل إخلاص، نحنا مش مستزلمين لحدا، ما منقبض من حدا، نحن بعرق جبيننا سبونسورينج اعلانات، واللي بحب كمان يكون عم بيرجعنا لمناطق لبنانية كنا موجودين فيها وارسالنا يرجع عن طريق اشخاص او مؤسسات او جمعيات، نحن ممنونينكم والوطن بيكون ممنونكم وصوتكم العالي من جبل لبنان. 70-220-8888

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم يا لبنانية. رسالة صوتية بتورد للمرة الأولى. أهلا وسهلا فيك المستمع رفيق، بنسمع سوا. شو يا رفيق؟ لحظة خليني أشوف، يمكن بهالليل ضارب الصوت موطيين وعلى الآخر. يلا رفيق وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان.
3: بالنسبة للمحروقات، رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة وزارة الطاقة وين دورة موضوع التسعير، مش هي اللي تصدر الأسعار. وما تنسى الضريبة اللي انضافت على المحروقات، يعني 400,000 ليرة اللي انضافت أول قبل الحرب بشوية، فمشان هيك ما رح نلاقي كثير انخفاض سريع بالمحروقات. في دور لوزارة الطاقة وفي موضوع الضريبة كمان، غير انه ما يكبدون خسائر لأصحاب الشركات المستوردة إذا كان عندهم مخزون.
0: 100% يعني صبطة 100% بكل أطرافها، ولكن نحن أكيد بنسأل المعني الأول. المعني الأول بهالموضوع وهو الشركات المستوردة للمحروقات ورئيس النقابة مارون شمس. يلا كل مين عنده معلومات يدافع عن نفسه. مين المحقوق؟ مين عم بيأخر لنا نزول أسعار النفط، المازوت والبنزين؟ مين؟ والغاز يا حضرات؟ يلا بلشوا أنتوا افضحوا بعضكم. مارون شماس يفضح إذا وزارة الطاقة مسؤولة عن هالبطء، هيدا السلحفاتي زلحفة نازل نزول بالأسانسور، بيطلع السعر وبينزل عالدرج. صوتك عالي، صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. إنجازات وإنجازات وعمل دؤوب حلو كتير بنطاق زوق مصباح من قبل بلدية زوق مصباح برئاسة إلي توفيق صابر. منشوف على صفحة بلدية زوق مصباح تحسينات حلوة كتير، وضمن إطار تحسين وتجميل محيط الكنائس قامت بلدية زوق مصباح كسروان بترميم وصيانة موقف وباحة كنيسة مار شربل بمنطقة أدونيس حد بيتي، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد مار شربل ب 19 تموز الجاري. مار شربل يحميكن. كنيسة مار شربل اللي منتبارك نحنا وطالعين ونحنا ونازلين من بيوتنا، وكل الأشخاص اللي بيسلكوا هالطريق بزوق مصبح، عنا معالم كتيرة دينية حلوة كتير وتحميكن وتحمينا. يسوع الملك بزوق مصبح هالدير اللي أسسه ابن ضيعتي الحلوة غزير يعقوب الحداد الكبوشي، كنيسة مار شربل يحموكن ويحموا وطننا لبنان. الله يعطيكم العافية بلدية زوق مصبح، عن جد شي بيفتح القلب هالصور الحلوة الموجودة على صفحتكن، تأهيل وتجميل موقف كنيسة مار شربل على مدخل زوق مصبح أدونيس كسروان. برافو بلدية منفتخر فيها، بلدية زوق مصبح اللي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة ومخالفات الهيئة موجودة معها.
4: أستاذ جوني سعد صباحا، كيفك؟ منيح؟ يعطيك ألف عافية ونهارك مبارك. ألف منات عم يشتغلوا على خط طرابلس نمرة بيضة، عم ينزلوا ركاب ويطلعوا ركاب، عم يشتغلوا خصوصي نمرة بيضة.
0: يسعد صباحك مستمعنا الكريم. أكيد اللي رقمه بنتهي بال594. يلا بعت لي هون 70-220-888 ونحن منزود قوى الأمن الداخلي ومفارز السير المعنية بالصور. وتسلم ديتكن كل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء، ودايما هالنوع من المخالفات بعتوه دوبل، بعتوه على الهواء 03-444-037 وتحت الهواء كمان 70-220-888 بالتزامن. صوتك عالي جبل لبنان والمزيد من أصواتكم العالية.
5: خير جوني، ما غلط سامي صفير لما غنى في ناس على كومة زبالة بدأ عصر كل الناس.
0: يسعد صباحك جورج خليل. آخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة المجتمع البقاعي واللبناني من الفرزل زحلي البقاع وكل لبنان، مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. ومن بعد ما تابعنا الأسبوع الماضي الزيارة الحلوة والمتواضعة والرائعة اللي قامت فيها اللبنانية الأولى السيدة نعمة جوزيف عون إلى مؤسسة ميشيل ظاهر وتكريمها بالمؤسسة ولقاءها مع أم شربل أحد شهداء الجيش اللبناني، ابنها استشهد وعم تكمل عملها بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية فرع أديرة للمنتجات البلدية والنساء الأديرات اللي بيطبخوا لنا إياهن وبيعدوهن. وعلى صفحة ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بكل فرصة عمل بيكون في عشرات وأحيانا مئات الأشخاص اللي بيتقدموا لها الفرص العمل. ما بيكفي إنه تمتلك الطموح، لازم تمتلك المهارات المطلوبة. من هنا تأتي أكاديمية مؤسسة ميشيل ظاهر للغة الإنجليزية بتزودكم بإحدى أهم المهارات اللي بيطلبها سوق العمل اليوم. رح تقدروا تطوروا مستواكن باللغة الإنجليزية، تعززوا الثقة بنفسكن والاستعداد بجدارة للفرص الأكاديمية والمهنية اللي بتطمحوا لها. فيكن تتسجلوا مؤسسة ميشيل ظاهر دورات اللغة الإنجليزية. طور مهاراتك عبر مناهج جامعة كامبريدج. الدورة مدتها شهر واحد، 3 أيام بالأسبوع من 9-11 صباحا أو من 5-7 بعد الظهر حسب استطاعة الطالب أو الطالبة. بكل الأحوال رح أعطيكم رقم تليفون، وفيكن كمان تزوروا ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تتسجلوا بكل الدورات. وفي أوقات بيكون في فرص عمل وغيرها من الأمور المفيدة لمجتمعنا اللبناني. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية 70-824-879 ظاهر foundation.org. الله يكبر واجبكم مدام مارلين سيدي ظاهر وفريق عمليك، ويزيد من أمثالكم بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سلامي لعائلتك جوني، يسعد صباحك بخير بكل خير وسعادة. يسعد صباحك، رقم ينتهي ب957. دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان، اسمع شو بعت لنا المستمع. مستمعينا اسمعوا، لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك، لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي. برافو حكمة. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم، تحية لنقيب الصحافي الأستاذ عوني الكعكي، كتب الأستاذ عوني الكعكي مقالا افتتاحيا في الصفحة الأولى بعنوان حزب الله ورط اللبنانيين بثلاثة حروب. من دون لف ودوران، فإن حزب الله ورط اللبنانيين بثلاثة حروب هي التي دفعت بالدولة اللبنانية للذهاب إلى واشنطن من أجل عقد اتفاق مع العدو الإسرائيلي، لأن هذا السبيل هو الوحيد لاستعادة اللبنانيين أرض الجنوب التي تحتلها إسرائيل بقوات السلاح. قبل التخوين وكل الاتهامات بحق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لابد من أن نتساءل عن الحقيقة، وعلينا أن نحاسب من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. إن الكلام عن ملحق مترجم عن الاتفاقية وغيره بالنسبة للوفد العسكري، أما بالنسبة لهالموضوع نقول إذا كنتم حريصين على لبنان فلماذا أقحمتم اللبنانيين بحروب، ومن أعطاكم يا حزب الله الإذن بذلك؟ نعم بصراحة، يضيف الأستاذ عوني الكعكي، تنطبق عليكم أمثلة كثيرة، أقلها أنكم ما بتستحوا بلا حياة. وبفند الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافي بصحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم 3/7 تموز، حرب لو كنت أعلم، العبارة الشهيرة اللي أطلقها الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، لو كنت أعلم، إلى آخر المقال. أستاذ عوني الكعكي يسعد صباحك وزملائنا بصحيفة الشرق اللبنانية، حزب الله ورط اللبنانيين بثلاثة حروب. وفي صحيفة الشرق أيضا في الصفحة الأولى، الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان لبنان التائه في صراع المحاور. لم يعرف لبنان أزمة أخطر من اعتياد بعض قواه السياسية البحث عن الحلول خارج حدوده، فكلما اشتدت الأزمات ارتفعت الأنظار نحو العواصم الإقليمية والدولية بدل أن تتجه إلى مؤسسات الدولة، حتى أصبح الارتهان للخارج جزءاً من الحياة السياسية اللبنانية. وفي هذا السياق، لم تكن أزمة لبنان يوماً في الكيان أو في فكرة الدولة بحد ذاتها، بل في قوى سياسية تناوبت عبر مختلف المراحل التاريخية على ارتهان قرارها للخارج، إلى آخر المقال الموجود بالصفحة الأولى صحيفة الشرق، الأستاذ ديفيد عيسى، لبنان التائه في صراع المحاور. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة.
6: صباح الخير خيري جوني، والله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. بيسلم عليك سلام خاص الكاتب العدل الأستاذ يوسف جلال عليمي. نحن فتحنا مكتب جديد، لأنه تعرف أنت دربونا البناية العطيوني، فتحنا مكتبنا جديد على دواري شاتيلة بوج جامع البساتني، صار المكتب طابق أرضي والجمع البساتني المكتب الكاتب العدل يوسف جلال عليمة، وبتنورنا أنت والمستمعين ويسعد صباحك.
0: وصباحك
6: حسام بغدادي. حسام بغدادي معك، وأهلا وسهلا فيكم كلكم.
0: يا هلا يا هلا بحسام، يسعد صباحك وصباح كاتب العدل الأستاذ علامة وكتاب العدول اللي دايما بيسمعونا بمختلف المناطق اللبنانية. وأيضا تحية كتير كبيرة لكاتب عدل من كتاب العدل العريقين بمنطقة الطيونة، أيضا كاتب العدل الأستاذ جيرار زهر. يسعد صباحك أستاذ جيرار زهر، تحية لألك ولفريق عملك أيضا من كتاب العدول اللي بيشتغلوا بضمير من أجل خدمة المواطنين ووطن لبنان. وتحية أيضا لمستمعة دايمة لإذاعة جبل لبنان، كاتب عدل سن الفيل الأستاذة جينان نصر جاد. جينان نصر جاد كاتب عدل سن الفيل، تعرفت عليها من سنوات طويلة، كان ابنها بعده رضيع وتعرضت لتنمر من أحد سائقي الشاحنات التابعة لجالوري من جالوريات لبنان. تابعنا القضية للنهاية وجبنا لها اعتذار من إدارة الشركة وعقوبة للسائق اللي تعرض له وعرض له حياته للخطر، هي وابنها. ابنها صار شاب. يسعد صباحك استاذة جينان نصر جاد. وبدي وجه كمان تحية لكاتب عدل شجاعة جدا جدا جدا، كاتب العدل استاذة شازا حمد الطفيلي. استاذة كاتبة عدل شجاعة جدا جدا جدا، وعم تقاوم أعداء لبنان من الداخل والخارج، وهجموها كتير وتقلي جوني أنا مكمل عليهم للآخر. كاتب العدل الشجاعة بالله برافو عليك يا مغوارة، يعني أنت عم تقاومي ربعك مثل ما بيقولوا، عم تقاومي من جوا، وهذه شغلة خطيرة جدا كمان. كاتب العدل شازا حمد طفيلي، يسعد صباحك وصباح شجاعتك. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ siaassistance.com Sia Travel Insurance. الأخبار حلوة كتير، زوارنا خلال شهر عبر مطار بيروت 1,000,000 شخص، والمزيد والمزيد من اللبنانيين والعرب، وخاصة دولة الإمارات اللي سمحت لمواطنيها بالعودة لزيارة لبنان وعقبال بقية الدول الخليجية والعربية الشقيقة والصديقة والدول العالمية. ولما بتكونوا جايين على لبنان، لبنانيين عرب أو أجانب، لازم تكون رحلتكم مأمنة، عندكم تأمين بالدول اللي أنتم موجودين فيها. ولكن لما بتكونوا موجودين بوطننا لبنان، لازم يكون في أشخاص حواليكم من فريق عمل siaassistance.com Sia Travel Insurance لقضاياكم القانونية والصحية. إن ما عزتون بيكون عالو هيدا اللي منصلي له. ولكن اللبنانيين المسافرين الخارج واللبنانيين والعرب اللي جايين على لبنان، لازم يكون عندكم فريق عمل متخصص، عشرات الموظفين بمختلف دول العالم وبوطننا لبنان بتصرفكم من جميع النواحي، بتكونوا بأمان. siaassistance.com Sia Travel Insurance. الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76 777-717. من خارج لبنان 00961-76-777-717. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي دايما وتحت شعار Going Places with SIA Travel Insurance Worldwide Insurance بيدلوكن على وجهات جديدة ببلدان انتو بتزوروها دايما، ولكن في كتير من الوجهات اللي لازم انه تزوروها بهالبلدان تتعرفوا عليها لأول مرة. siaassistance.com Sia Travel Insurance. وسفراتكن بأمان داخل لبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. بشرفك جوني فيك تقلي شو الفرق بين نظامنا السياسي والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا؟ مش نفس الشيء؟ فساد ومحسوبيات. خلينا ساكتين ويسعد لي صباحك طوني من الإمارات. بونجور يا طوني، والله يحميكم مستمعينا بكل المناطق وكل البلدان. Good afternoon Australia. Good evening America. من إذاعة جبل لبنان. بريك ونرجع لكم يا لبنانية، خليكم معنا.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد

وجهه أنطلياس البحريه المهرجان العريق مهرجان اعياد بيروت. ومن هالمنطلق هيدا ابراهيم معلوف وفرقته الموسيقيه ومفاجاه ايضا فنيه رح تكون موجوده بهالليله الحلوه. ابراهيم معلوف خلينا نسمع سوا جينيريك فيلم موزيك اوريجينال لفيلم بعنوان ايف سان لوران والموسيقى لابراهيم معلوف. صوتك عالي جبل لبنان.

0: Ibrahim Malouf والموسيقى ميوزيك اوريجينال ان فيلم دو جليل لاسبر عن ايف سان لوران انتلكتويل وليله حلوه كثير وكل الليالي فيكم تحجزوا فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس ليله ابراهيم معلوف وكل الليالي الحلوه لهالمهرجان العريق مهرجان اعياد بيروت تو يو تو سي جهاد جابرييل المر ستار سيستم امين ابياغي وجيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر المشرفي الله يعطيكم الف عافيه مهرجان اعياد بيروت واجهه انطلياس البحريه صوتك عالي جبل لبنان نستمع سويا الى الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان والضيف اليوم الدكتورة هيام إسحاق من بلدة النهرية ومتزوجة على بلدة القبيات الحبيبة بعكار
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان أنا موسى موسى من عكار اليوم عندي رسالة ثقافية تربوية بناء لنجاحات الدكتورة بنت عكار هيام إسحاق الدكتورة هيام هي مديرة مركز البحوث والإنماء بلبنان

0: فقامت وزارة التربية الفرنسية بتكريم الدكتورة هيام إسحاق بمنحها وسام السعف الأكاديمي من رتبة فارس، وذلك خلال احتفال أقيم في مقر المركز التربوي بحضور وزيرة التربية ريما كرامي ووزيرة البيئة تمارا زان والوزير السابق للتربية عباس الحلبي ومدير عام التربية فادي يرق، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في لبنان كريستوف موزيتيلي. ايه، وشخصيات تربوية هيك. هلا نحن كأولاد عكار بنشوف حالنا بدكتورتنا ونجاحاتها المهمة واللي انه ما صارت من 5 سنين لحديت هلا هذا التكريم، وبنخلي الدكتورة هيام هي تحكي عن هالإنجاز اللي لفت نظر الجمهورية الفرنسية وأدى لتكريمه بالنهاية بنعلى نجاحاته.
1: صباح الخير أستاذ موسى، تحية لإلك ولصديق العزيز الزميل أستاذ جوني بإذاعة جبل لبنان. أكيد أنا تشرفت الجمعة الماضية أنه تسلمت من مسيو ميجيتالي يلي هو مسؤول بالسفارة الفرنسية وسام البالم أكاديميك يلي بتسلموا الجمهورية الفرنسية للأشخاص اللي عندهم إنجازات بالتربية يلي هن أكيد بيكونوا كمان فرانكوفون. هيدا أكيد بالنسبة لإلي بحسيت بالفخر الكبير، لأنه يعني تقريبا من 5 سنين لهلأ الجمهورية الفرنسية والسفارة ما عملوا ولا مرعوا ولا أي احتفال بهيدا الموضوع، والسنة بلبنان كمان أنا كنت الوحيدة يلي تسلمته بصفتي رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، هي مؤسسة عامة مستقلة تحت سلطة وزارة التربية وزيرة التربية الدكتورة ريما يلي منوجه لها كل تحية. وأبرز إنجازاتنا هلأ كانت أكيد تطوير المناهج اللبنانية، هيدي المؤسسة اللي عندها مهام متعددة، من البحوث، من المناهج، تطوير المناهج، من بناء قدرات المعلمين، وضع المعايير، وكمان أكيد الموارد وغيرهم وغيرهم. وبشكرك كتير كتير على هالسؤال.
2: ألف تحية لأليك وللأشخاص الناجحين مثلك اللي منفتخر فيهم بإداراتنا اللبنانية، الدكتورة هيام إسحاق. منفتخر فيكي مثل ما بتفتخر فيكي ضيعتك ومسقط رأسك بلدة النهرية شمال لبنان، وبلدة زوجك القبيت، وكل لبنان بيفتخر بأشخاص نضاف عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان. شكرا زميلنا موسى على هالإضاءة اليومية على عكار وشمال لبنان اللي هو جزء لا يتجزأ من قلب لبنان النابض، النابض بالحياة الثقافية والفكرية والاجتماعية. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكن. دعوة للمشاركة اليوم، دعوة للإعلاميين ودعوة للمواطنين. حزب الوطنيين الأحرار، مفوضية كسروان، داعيين للمشاركة بتغطية إعلامية اليوم الثلاثة الساعة 7 المساء للقداس الإلهي الذي يقام لراحة أنفس شهداء نمور الأحرار. الليلة الثلاثة 7 تموز 2026 ميلادية الساعة 7 المساء بكنيسة مارجيريس بطبرجة. حضوركم والدعوة عامة للجميع، صحفيين ومواطنين، للمساهمة بتخليد ذكرى الشهداء، شهداء نمور الأحرار وحزب الوطنيين الأحرار. يسعد صباحكم جميعاً. والله يحمي وطننا لبنان. كميل جوزيف شمعون وكل الأشخاص بحزب الوطنيين الأحرار ومنهم أمين الإعلام كريم عاصي. تحيتنا لألكن ومنصلي نحن وياكن. يا ما دفننا شباب بالجبهة اللبنانية من سنة 1975 على الجبهات بالحدد وغيرها من الجبهات الدفاعية للدفاع عن الشرعية، ولكن بعدين صار في حروب داخلية للأسف مؤسفة جدا بين الحلفاء السابقين. إن شاء الله بتنذكر ما بتنعاد. صوتك عالي جبل لبنان. إذن نحن وزملائنا بصحيفة النهار عم نتابع الرصد بمكتب التحرير والمتابعة بإذاعة جبل لبنان. يعني رغم اعتماد مجلس الوزراء بقرار رسمي وكانوا حركة أمل وحزب عملاء إيران موجودين من ضمن الوزراء الموجودين، القرار باعتماد تسمية الفنان زياد الرحباني لأوتوستراد المدينة الرياضية تسمية أوتوستراد زياد الرحباني واستبداله إذاعة الرسالة اللي بتتبع حركة أمل اللي بيرأسها السيد نبيه بري الأمريكي من أصل لبناني، بعدهم عم يعتمدوا الاسم السابق وهو أوتوستراد حافظ الأسد. يمكن بعد ما وصل لعندهم القرار الرسمي لإدارة إذاعة الرسالة السيد نبيه أنت الشرعية رقم 2، يعني عندنا الرئاسة الأولى رئاسة الجمهورية، الرئاسة الثانية حضرتك استاذ نبيه بري، والرئاسة الثالثة الرئيس نواف سلام. أقولكم بعد ما بلغون عندك بإذاعة الرسالة أنه تبدلت الأمور وتبدلت الأحوال وتبدلت الأسماء، يلا بلغون بلغون. تحية لزملائنا بإذاعة الرسالة التابعة لحركة أفواج المقاومة اللبنانية أمل اللي أسسها إمام الوطن المغيب موسى الصدر. سلموا على عليون وقولوا لهم أظن مأخرين شوي. هاي إذا مش مأخرين كتير. صححوا صححوا. زبطوها زبطوها يلا. بس يوعى هلأ الأستاذ نبيه بري قولوا له. بلكي بيتصل بمدير إذاعة الرسالة وبقول له زبط لي هيدي، لأنه نحن كنا موجودين بالحكومة باجتماع مجلس الوزراء أثناء التصويت على استبدال جادة حافظ الأسد بجادة زياد الرحباني. مرسي أستاذ نبيه. صوتك عالي جبل لبنان. إحدى الصفحات اللي هي اسم على مسمى اسمها بلاك ميديا وبكل سواد عم بيهاجموا نائب عم بيدافع عن قضاياكم يا لبنانية. بلاك ميديا حاطين صورة النائب البروفيسور فريد البستاني وحاطين عنوان بستاني يقطع أرزاق أبناء بلدته دير القمر. أوقفوا الكذب والافتراء عن فريد البستاني يا بلاك ميديا. وفي هذا الإطار صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فريد البستاني دأبت في الآونة الأخيرة بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية على نشر أخبار مفبركة ومعلومات مضللة تستهدف النائب الدكتور فريد البستاني في محاولة واضحة لتشويه سمعته والنيل من مسيرته العامة، متجاهلة الوقائع والإنجازات التي تحققت على الأرض ومستبدلة العمل الجاد بحملات التشهير والافتراء. وفي هذا الإطار يهم المكتب الإعلامي توضيح ما يلي فيما يتعلق بالادعاء بأن النائب فريد البستاني يقطع أرزاق أبناء بلدته دير القمر. إن هذا الادعاء عار تماما من الصحة ويهدف إلى إثارة البلبلة والتحريض بين أبناء البلدة الواحدة، فالنائب البستاني لم يستهدف يوما الأشخاص أو مصادر رزقهم، فهو يعمل دائما تحت مظلة القانون ولا يحمي أي أعمال غير مرخصة قانونا، وهو يقوم بخلق فرص عمل من خلال المشاريع التي يتبناها ويشجعها. لقد كان النائب فريد البستاني وسيبقى إلى جانب أبناء دير القمر والشوف في مختلف الظروف، وسجله في دعم المشاريع الإنمائية والاجتماعية والصحية والتربوية خير دليل على ذلك. إن النائب الدكتور فريد البستاني اختار منذ دخوله الحياة العامة أن تكون أعماله وأنجازاته هي الرد على الحملات المغرضة، سواء عبر متابعته الملفات الإنمائية والصحية أو من خلال النشاط التشريعي والرقابي، وفي مقدمه الدفاع عن حقوق المودعين وحماية المستهلك ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد الوطني وأقرار قانون المنافسة والسعي إلى أقرار الإصلاحات التي يحتاجها لبنان. وإذ يؤكد المكتب الإعلامي أن حرية الإعلام حق مقدس، لكن هذه الحرية لا تعني إطلاقاً حرية التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى السمعة الشخصية والعامة. ومن هنا يحتفظ النائب الدكتور فريد البستاني بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الافتراءات والأخبار المرفقة. وسيواصل الدكتور فريد البستاني العمل كما اعتاد إلى جانب أبناء الشوف ولبنان، واضعا مصلحة الناس فوق أي اعتبار، لأن الإنجازات تقاس بما يتحقق على الأرض لا بما يكتب في حملات منظمة هدفها التشويش والإساءة. البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فريد البستاني. ونحن شهود على ذلك السيد فريد البستاني، قضايا المودعين اللي نحن وياك عم نتبعها، مكافحة الفساد، الادعاء على الفاسدين، واحد الوزراء السابقين هرب على كندا لما ادعيت عليه انت، فمش رح يجي النائب فريد البستاني يقطع ارزاق نائب بلدته دير القمر اللي ولد فيها وترعرع فيها وبشوف الحبيب. بكل الاحوال القانون هو الفصل والفيصل والحكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة محبة من الرئيس السابق لبلدية دير ميماس قضاء مرجعيون الأستاذ جورج نكد. بنسمعها سوا.
3: يسعد صباحك أستاذ جوني، الله يخليك بصحتك حبيب القلب. صراحة الوضع عنا مستقر بالضيعة، ما يعني الحمد لله ما في شيء حوالينا، هلا صار شوي خفيف القصص أبعد، يعني بنسمع بعيد. يعني هلا مثل ما بتقول تفضلت إنه قصة السفير البابوي والأبونا سمير رئيس كاريتاس، يعني إجوا هذيك الجمعة تقريبا شيء أكثر من أسبوع، جابوا عن جد يعني حتى الخضرة اللي تأخذني، حتى يعني كل شيء أمنوا كل شيء. هلا نحن بعده خط على مرجعيون، لا على مرجعيون الكرة المسيحية ماشي الحال تقريبا الحمد لله بألف خير. ونحن كل حال مثل ما شفت إنه البلديات المسيحية طلعت بيان حول إنه الكلام نتنياهو غير صحيح، وما حدا طلب لن لا هالمنطقة ولا برماش ودبل وعين إبل ولا بالإلهي أو مرجعيون أو درماس أو برج الملوك طلبوا هاي الطلب من حضرته لنتنياهو، لأنه نحن متعلقين بأرضنا وبوطننا. نحن فعلا ظلينا يعني بدار أرضنا لحتى نظل نحافظ على ضيعتنا، لأنه نحن ما منتخلى عن درماس وما منتخلى عن المنطقة حتى. وأنا يسعد صباحك وشكرا كتير.
2: شكرا لك وطمنا بالنا أكيد. الرئيس السابق لبلدية دير ميماس قضاء مرجعيون الأستاذ جورج نكد، الله يحملنا إياكم يا شباب ويا صبايا، أهلنا بدير ميماس وكل القرى المسيحية الصامدة والصابرة في جنوب لبنان. وأكيد عم نطمن عنكم دايما من خلال التقارير اللي عم نطلع فيها على الهواء والاتصالات مع الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، وزياراته مع السفير البابوي لدعمكم ودعم صمودكم ووجودكم بهالأرض الطيبة. دير ميماس اليوم كمان موضع ريبورتاج صحافي. دير ميماس بلدة تنزف لكنها لا تنكسر. هالبلدة الحلوة دير ميماس، إذا بدكم تطلعوا على الريبورتاج فيكم تتواصلوا معي تحت الهواء 70-220-888، ببعث لكم الريبورتاج. أمنيات دير ميماس أن يعود السلام والاستقرار إلى الجنوب وأن تنتهي سنوات الخوف. دير ميماس من مجرد هيك قرية عادية أو أنه قرية حدودية لبنانية. دير ميماس حكاية صمود عمرها 100 سنين، هوية راسخة لا يمكن اطلاعها. أجيال بهالبلدة تربت على حب الأرض وعلى التمسك بتراب الضيعة وتراب الوطن مهما اشتدت الأزمات. أهلنا بدير ميماس قضاء مرج عيون محافظة النبطية على مرمى حجر من مستعمرة المطلي الإسرائيلية، وتشتهر بزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز، وبتضم معالم تاريخية بارزة أهمها دير مارميما الأثري بهالوادي الحلو بدير ميماس. مارميما يحميكن. تحية لنائب رئيس البلدية السيدة تانيا برنابا، من عزيكن مجددا. أهلنا بدير ميماس بوفاة رئيس البلدية سهيل أبو جمرة بإشكالية صارت وتم توقيف القاتل من أسبوعين. دير ميماس الله محييكن، وأنا وياكن مع البلديات السابقة، ومن سنوات كنا عم نتابع مع الجيش اللبناني محاولة الحصول من الجيش وفرق نزع الألغام اللي كان بيرأسها بوقتها، فرق نزع الألغام اللي بيرأسها العميد بشعلاني بالجيش اللبناني، ولكن رغم اجتماعين أخذت لكم مواعيد مع العميد بشعلاني آنذاك، لم يقم الجيش اللبناني بتنظيف وادي دير ميماس من الألغام المزروعة لأنه كان في ضغوطات من حزب إيران وعملاء إيران لعدم رفع الألغام من الوادي وتركه مهجور من أهله حماية لأغراض عسكرية وأنفاق تحت الأرض ومنشآت عسكرية بالقرب من دير ميماس. يلا قولوا الله. هلا بدنا نرجع نطالب قيادة الجيش اللبناني البطل بتنظيف وادي دير ميماس من الألغام لحتى يرجعوا أهلنا بدير ميماس يستغلوا زيتوناتهم ونحلاتهم وزراعاتهم بهالوادي التابع لهالضيعة الحلوة، لحتى نرجع كمان نحصل على جايزة بالأولوية بدير ميماس بإنتاج الزيت المميز زيت الزيتون. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
6: كل العصايد من حلا عينيك.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل العام حسوا إليك.
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داوود.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة. رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، بعد ما كان باستقبال البطريرك الراعي خلال انتقاله للمقر الصيفي بالديمان على مشارف وادي النوبين بقضاء بشري، استقبلوا خير استقبال مع كل المستقبلين ورحب فيه باسم السيدة ستريدا جعجع. الأستاذ إلي حنا مخلوف بيتابع جولاته على المسؤولين من أجل اتحاد بلدية قضاء بشري وقراها الصامدة وتحسين أوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. وبهالإطار مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر استقبل رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف بمكتبه بالوزارة، وجرى البحث في أمور تخص قضاء بشري. الله محييكن، عنا بإداراتنا اللبنانية أشخاص منفتخر فيهم. مساء امبارح وفجر اليوم كنت على تواصل، هون خلي يسمعنا أستاذ إلي حنا مخلوف ومستمعي جبل لبنان، تواصلت بالليل وجاوبني هلأ فجر اليوم مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، والكشف ومزيد من الكشف وتوقيف عمل معامل لإنتاج الأجبان والألبان بمختلف المناطق اللبنانية. الله محييكم وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وما عندنا شك أبداً أنه رح يتجاوب مع كل المطالب بقضاء بشري اللي طرحها عليه الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري. تعاون بين الأشخاص الأوادم والنضاف بوطننا لبنان لمصلحة الوطن والمواطنين. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستمع زياد ورسالة صوتية.
9: صباح الخير جوني، لا لك يا حبيبي ولمستمعي جبل لبنان، معك زياد كيروس حبيبي. بعطل لك هيدا شوف لي من عند السايت تبع البروفايل، بقى شوف لي مين لازم ننقي من هالأربع مطارنة يكون بترك لنا إذا الله راد. نهارك حلو يا حبيبي.
2: يا هلا يا هلا بزياد كيروز، ونهارك سعيد. أحد المنصات الإخبارية بروفايل ذكرت أنه بأوساط كنسية بدوائر الفاتيكان عم يحكوا عن أسماء مطروحة يكونوا بطاركة، أنه الانتخاب بطريرك خلفاً للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي. أكيد البطريرك هو الأول بين متساوين، هيدي بالتعريف، هو الأول بين متساوين كلهم سوا، يعني هو متساوي معهم. وكل مطران من مطارنة الطائف المارونية الكريمة هو مرشح ليكون غطة البطريرك القادم إذا تنحى بإرادته البطريرك الراعي. لحديت هلأ اللي عم يصلي البطريرك الراعي باق، رغم ما يتردد أنه الفاتيكان قد يتخذ قرار باستراحة البطاركة بعد سن 80. بكل الأحوال مثل ما قلنا، شو ما صار الله يحمي الكنيسة المارونية، يحمي وطننا لبنان، والبطريرك الراعي باق حتى إشعار آخر بإرادته بيصير كل شيء. أما الأسماء المطروحة فمثل ما قلنا ما بدنا نسمي مطران ويزعل مطران تاني، لأنه كل المطارنة هن متساوين مع بعضهم، وبالانتخاب ينتخب البطريرك الماروني الجديد الذي مجد لبنان أعطي له ولأسلافه البطاركة إيقارد لبنان نتهابلو. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. اليوم بعنوان بدنا نروق، وهذه أوحت لي أكيد بأغنية هيفا وهبي بدنا نروق. تقول الأرقام أن عدد المغتربين الذين يتوافدون إلى لبنان يوميا رغم حالة اللا حرب واللا سلم يتصاعد بشكل كبير يوما بعد يوم، وهذا إن دل على شيء فعلى تمسك اللبنانيين المنتشرين ببلدهم وبأهلهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر، وكانوا يخشون أن تستمر الحرب والمعارك الدائرة فتحرمهم من رؤية أولادهم وعائلاتهم. ولعل هذا الأمر سيساعد في ضخ الدولارات في السوق اللبنانية التي كانت بدأت تشح، وبدأ معها استنفاد احتياطي مصرف لبنان من العمولات الصعبة بالرغم من كل المحاولات لتجميل الصورة التي لا أحد مسؤول عنها إلا من يدعى حزب الله الذي أخذ البلاد إلى مغامرات الحرب وجر معه الاقتصاد إلى الانهيار أكثر فأكثر، ودفع اللبنانيين إلى الهجرة وجعلنا نفكر كيف سنؤمن 20 مليار دولار لإعادة إعمار ما هدمه حزب الله المحظور نتيجة حربين قام بهما إسنادا لغزة وإسنادا لطهران، فجلب الويلات واستجلب الاحتلال. تضيف الهام سعيد فريحة من هنا: كنا نأمل أن تصرف هذه الأموال وتودع في المصارف اللبنانية التي تنتظر بعد 7 سنوات على الأزمة إعادة هيكلتها، فيما مستقبلها متوقف على سلسلة قوانين يعدها صندوق النقد الدولي لإعدامها وإعدام المودعين وليس لإعادة إنعاشها. ولعل الأسوأ هنا أنه بالتوازي مع خطط معلقة للقطاع المصرفي تأتي الدعاوى بحق مصرفيين ومسؤولين ماليين سابقين، وكأنها في سياق تصفية الحسابات والنكيات السياسية وليس في إطار المحاسبة. وإلا فكيف نفهم أن سلسلة الدعاوى التي ترفع معروف سلفا أنها ستفتح، وما الهدف منها، وإلى أين يراد منها أن تصل، واستطرادا لماذا استهداف مصارف دون مصارف أخرى وشخصيات دون شخصيات أخرى. وتنهي إلهام وتضيف إلهام سعيد فريحة: ولكن يبدو المطلوب اليوم من خلال هالدعاوى هيدي هو الشعبوية للتغطية على العجز في مساءلة الدولة. أين ذهبت بـ80 مليار دولار؟ فمهما كانت عائدات ما سيحصل من الدعاوى المقاومة على المصارف، فهي أن صحت وختمت الأحكام بعد سنوات فلن تؤمن أكثر من 0.5 مليار دولار أو على الأكثر 1 مليار دولار إذا حصلت. تنهي إلهام سعيد فريحة بالسؤال: فمن أين وكيف ومن يتحمل مسؤولية 80 مليار دولار التي طيرتها الحكومة؟ بدنا نروق رحمة بالبلاد والعباد، خففوا استعراضات وشعبوية وأكثروا من العمل ولا تكثروا الأعداء من حولكم. بدنا نروق، سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 7 تموز 2026. بدنا نروق يلا. وطلعت أغنية هيفا وهبي بآخر الزمان اسمها بدنا نروق، وصارت ترند انه هلا نحن بنقولها دايما، بس برافو عليون عملوا ضربة معلم وغنتها هيفا وبدنا نروق. مدام إلهام سعيد فريحة بكل رواق متابعين نحن وياكي مواقفك الوطنية ومواقفك الاجتماعية، وبدنا نروق سؤال واشياء طرحتيها وبنسمعها بصوت هيفا وهبي. كلمات رامي شلهوب:
10: لا بدنا

0: بنروح. شعار طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة بمقالة اليومي. بدنا نروق.
1: أنا ذهب وإنتو فراتة، أنا غير من الآخر ببساطة، أنا كاش وإنتو بلاش، أنا واجي وإنتو بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
0: إذن السيدة إلهام سعيد فريحة بمقالة اليوم تحت عنوان بدنا نروق، لأنه نهيت مقالة بالسؤال: فمن أين وكيف ومن يتحمل مسؤولية 80 مليار دولار التي طيرتها الحكومة؟ بدنا نروق رحمة بالبلاد والعباد، خففوا استعراضات وشعبوية وأكثروا من العمل ولا تكثروا الأعداء من حولكم. وبدنا نروق. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة. خلينا نتوقف مع بريك ونرجع لكم والمزيد والمزيد من القضايا وآرائكم وكل شيء عم بيصير. يلا ضلوا بخير.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: ملكة على عرشه.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، وانت بعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث اليوم إلى صحيفة النهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. الزميل رضوان عقيل: يستعد رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري في استكمال لتحصين الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وترقب ترجمته وتحضير البدء بورشة عسكرية في الجنوب برعاية ومراقبة مباشرتين من الأمريكيين. مجموعة من الأسئلة طرحت على الرئيس جوزيف عون: كيف سينفذ الاتفاق ميدانيا؟ هل يتمثل لبنان في خلية جنيف؟ وكيف يواجه مكونا طائفيا ونيابيا يرفض الاتفاق الإطاري؟ لبنان أبلغ وزيري خارجية أمريكا وقطر بأنه سيسمي ضابطا كبيرا يخدم في الجنوب في خلية جنيف لمراقبة وقف النار. إذن حديث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى صحيفة النهار بالصفحة 3. الله يحميك سيد الرئيس، يحمي عملك الوطني، يحمي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. من وقت ما كنت قائد للجيش نعرف تماما حفاظك على المؤسسة العسكرية اللي هي عماد الوطن. بالنسبة لموضوع تمثيل لبنان في دفن الخامنئي، يرفض الرئيس جوزيف عون الرد على الانتقادات التي تلقتها الحكومة على خلفية تمثيل الدولة بالوزير ميشيل منسا في مراسم تشييع المرجع السيد علي خامنئي في طهران، ويذكر السيد الرئيس بأن علاقتنا الدبلوماسية مع إيران مستمرة وغير مقطوعة، ويسأل الرئيس جوزيف عون كيف شاركت بلدان عربية وسواها في تقديم التعازي، هل كان المطلوب أن يغيب لبنان رسميا عن هذا التشييع؟ هذا أيضا ما ورد في حديث رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى صحيفة النهار. سيد الرئيس، رغم أكيد بعض العتب من العديد من اللبنانيين على هالموضوع اللي صار، ولكن نحن نحترم قرارات الشرعية ومتابعين سوا الصلاة لإلك والعمل معك إيد بإيد لخلاص وطننا لبنان مع كل الأوادم بهالجمهورية اللي أنت رئيسها، حضرتك رئيسها والمؤتمن عليها وعلى أراضيها وعلى كرامتها، رئيس الجمهورية جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 شهيد الوطن الحي العسكري اللي خدم وطنه لبنان وعم يحمل جروحه وعم يحمل الإصابات، طوني يمين الكلمة لألك.
5: الله معكم أخواتي المحاربين قدامى والشعب. سمعنا تسجيل معالي وزير المال وطلع بتذكى علينا، يعني هلا في مصالح معه حق، انا بعطيه حق، وفي مصالح لا، انه روحوا اضغطوا على النواب ليعملوا جلسه. يا حضرة الوزير، ما انت معروف عن المحسوب بالحكومه، ومنو اللي جابك؟ اللي جابك هو رئيس مجلس النواب، المفتاح بايده، هو اللي بدا على جلسه. فيك تقول له انت يا ضغط الرئيس ادعيله جلسه لحقوق العسكريين المتقاعدين والخدمه الفعليه فقط لا غير. مش تطلعت لنا روح على النواب، النواب اجتمعوا مرة الماضي كرمال القانون للانتخابات وما فتحلوا الباب، وجاءوا كان في 70 نايب. هلا عاملين على تزكى مباري. بس بدي اسألك سؤال كمان، عيام الله يرحمه نجيب مئاتي كان يعطينا 10 مليون، ما كانت تروح على مجلس النواب لطلع معاشنا لهون يقول 10 مليون، كان تاني جمعة يعطينا اياها او اخر الشهر تنزل. انتوا لا بتشتغلوا هيك ما بعرف، بس هي اللي بتريح بايدك انت، ايه بايدك انت توصل لعند ضغط الرئيس اللي هو عينك بهالحكومه. وانا بعرف انه ما بتتصرف شيء الا ما هو يطلب منك، مثل ما بتطلب بتقدر تحول لصندوق الجنوب بدون مجلس نواب، فيك تحول مع شيخ العسكر وحقوق العسكر والشهداء والشهداء الاحياء، مثل ما بتحول لصندوق الجنوب. هلا ما كنت بتذكروا علينا صعبه، انتوا سياسيين وحنكين وفن السياسي الكذب، ايش معنى كذب بقى؟ فيك تطلع تليفونك او تنزل لعنده، ما انت يوميا عنده، قل له يا دولة الرئيس، يا فخامة دولة الرئيس نبيه بري، افتح لنا جلسة بس لحقوق العالم، لحقوق العسكر والشهداء والمعوقين، مش ناس مزايد وناس مسامني. النواب مش هيقدروا يعملوا شيء الا جوا، بس هو يفتح الباب ساعتها نحن بنضغط على النواب يعطونا حقوقنا، بس انه ببيوتهم ما في يجبروه يفتح جلسه مثل ما عمل بوقت الانتخابات، يعني فوتنا شوي بالسياسه، نحن بعد عن السياسه. بس انت قلت روحوا لعند النواب، لا عم نقول لك انه النواب اجتمع 70 نائب من شان الانتخابات النيابيه ما فتح له المجلس. ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك شهيد الوطن الحي طوني يمين. وهيدي صرخة برسم وزير المالية ورئيس المجلس النيابي. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، بيروت ماراثون والمشاركة بمختلف نشاطاتها، هالأحد كان عندهم 10 كيلومتر حلوين كتير، ضم آلاف المشاركين والمشاركات. مبروك لجيشنا اللبناني البطل الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى بهالسباق ببيروت ماراثون من عديد الجيش اللبناني البطل. مبروك لألكن، الله يوفقكن ويحميكن يا شباب. تدريبات مستمرة دائمة أكيد تجسدت فوز بالماراثون بالمراتب الثلاثة الأولى يوم الأحد أول تمبارح. ورصدنا أيضا إذاعة جبل لبنان وجود نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص، واللي شارك وركض وحصل على ميدالية من السيدة مي خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون. خلينا نسمع سوا تصريح له 50 ثانية نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص.
6: صراحة نحن كنقابة معالجين فيزيائيين بلبنان نحن بنهتم كتير بموضوع الرياضة، لأنه نحن نقابتنا بنا نقابة بس هي مظبوط طبية، هي كمان إنسانية اجتماعية، وأهم شيء إنها هي رياضية. هيدي نقابة رياضية بامتياز، لأنه نحن منتابع الرياضي من بس ينصاب لحديد ما يكون يرجع على الملعب أو يرجع على الركض. مشان هيك نحن منتابع كل الماراثونات اللي بتصير، ونحن هون اليوم كمان مع دكتور شهاب حداد عم نهتم بالإصابات اللي بتصير مباشرة حتى نتابعها حتى النهاية. بشكركم.
0: إذن دكتور شارل مرقص نقيب المعالجين الفيزيائيين ومشاركي رياضية حلوة كتير، برافو وتحية للمعالجين الفيزيائيين والأطباء ومختلف القوى الصحية والأمنية والعسكرية اللي كانت مواكبة مثل ما بتواكب دايما هالمهرجان الرياضي الرائع بيروت ماراثون. السيدة مايل خليل يعطيك ألف عافية بمحبة الرياضة ومحبة وطنك لبنان، وأكيد مهما كان الإنسان ناجح بيطلع له كوكبي أو عدد قليل من المغردين اللي عم بيحاولوا يشوشوا على النجاح. مايل خليل يسعد صباحك. خلينا نسمع لمدام مايل خليل تتحدث إلى إحدى المنصات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.
7: بيروت ماراثون وهي تحمل شعار سلام محبة ركض. نحن اليوم عم نركض بالمدينة، مدينة بيروت يلي اليوم عم تحتضن عداء السلام. كل عداء بداخله في سلام اليوم عم يترجم بمحبة بأمل. كل عداء حامل الرقم اليوم منه بس رقم في نمبر، هو سفير لحتى كمان يضلوا عم بيقول الرياضة قوة كتير كبيرة والرياضة بتجمع. معنا اليوم بيروت احتضنتنا، في ناس اجوا من اقصى الجنوب اليوم تحملوا اكباد كتير صعبة ليكونوا اليوم على الستارت لاين. هيدا عنوان كتير كبير ومهم انه نحن نضلنا عم نترجم املنا من خلال الرياضة.
0: يسعد صباحك السيدة مايل خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون، انت وفريق عملك من الادارة والمتطوعين والمتطوعات والمنظمين والمشاركين بهالتنظيم الرائع جدا بيروت ماراثون ولو كره الكارهون مستمرون. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمة وطننا لبنان، حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، حلال رينتكار بخدمة الوطن. أهلا وسهلا بالغياب اللبنانيين وبالغياب العرب اللي سمحت لهم دولهم وأولا دولة الإمارات العربية المتحدة. مليون شخص استقبلهم مطار بيروت خلال 30 يوم، وأهلا وسهلا فيكن. حلال رينتكار أسطول من آلاف السيارات بتصرفكن مع سائقين متدربين إذا بتحبوا يرافقكن سائقين خلال وجودكم بلبنان. داخل لبنان لأعراسكن وحفلاتكن واحتفالياتكن الحلوة، حلال رنتكار أميل حلال وفريق عمله بخدمتكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، من المنصورية لمطار بيروت لكل المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا فيكن. حلال رنتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شوفوا لي واسمعوا لي بالأحرى هالدقيقة لشخص عن جد كنا مغشوشين فيه لما كان موجود بتلفزيون لبنان وبإحدى الإدارات البرمجية بتلفزيون لبنان. كنا مغشوشين فيه مع أنه كان يبقى هيك مثل متحفز يعني على أشياء كتيرة ونحن ما يخطر على بالنا يعني. فهلأ انكشف أنه بوق من أبواق عملاء إيران بوطننا لبنان. نحن والمستمع راجح اللي كل همه مثل هم كل مستمع منكن أنه نحمي أولادنا، نحمي وطننا، نحمي أرزتنا. راجح ونحن رصدنا هالفيديو 54 ثانية لإنسان عم ببخ السم، ومنحط هالفيديو نحن وراجح برسم الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. تهديد وفتوى عم يعملها هالعميل اللي كشف حاله لإيران المدعو جهاد أيوب. دعان معرفتنا فيك بتلفزيون لبنان لما كنت بعدك مخبى بتيابك، وهلأ بينت عن أنيابك السامة مع حزب عملاء إيران جهاد أيوب.
8: ولكن يلا عملوا حل بأهلين. هذه الحرب إن حدثت مسيحي ما بضل بلبنان، بضلوا المسيحيين المتصهينين، ونحن راح يكون في فتوى كل مسيحي متصهين يجوز قتله. بالحرب أكيد راح يصير في فتوى، لأنه نحن عندنا فتوى بقتال إسرائيل. وأنت هون عدو الداخل أخطر من عدو الخارج. طلعت هذه الفتوى، المتصهين يجب قتله، متصهين بالداخل. خلاص هذا أنا قلت هذيك هلا اليوم أنت أكثر وضوحا. هذيك اليوم قلت يمكن معك وما غيرك ما بعرف، قلت الثأر. أنت اللي طولت عليه وبهدلته وعريته ومنعته يقعد ببلده. أنت برأيك راح يسكت لك؟ في عنا قبائل وعنا ناس بتخاف فقر. بعد الحرب في فقر لأنه الدولة غير عادلة، لأنه هذا النظام يجب أن يسقط في لبنان.
0: إيه برأيه لهال يعني إذا كان عم يحكي عن المتصهين فأنت متأير نسبة إلى إيران المتأيرين، ومنهم المدعو جهاد أيوب اللي كان مخبى مثل الحي تحت التبن داخل تلفزيون لبنان عم يدعي للقتل، عم يدعي للانقلاب على السلطة. بقى من هالمنطلق هيدا نحنا والمستمع راجح وكل مستمع حر بإذاعة جبل لبنان منطالب بمحاكمته لعميل إيران وعميل الفرس وكارهي العرب والعروبة وطننا لبنان المدعو جهاد أيوب. يا عيب الشوم عليك وعلى أمثالك. الله ينصر دولتنا اللبنانية وشرعيتنا اللبنانية على كل هالأشخاص هيدولي اللي بدهم ينقلبوا على الشرعية ويدمروا الوطن ويعملوا مجازر بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطلع بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألفو شي انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: لبو خبرونا شو بصير ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن دوت كوم.

جلسة تعريفية اليوم الثلاثة من الستة للسبعة بعد الظهر بالمركز الثقافي التربوي التابع لبلدية مدينة شويفت. دعوة عامة لكل الشباب والصبايا، جلسة تعريفية حول برامج جمعية رورال انتربرنور بالتعاون مع المركز الثقافي التربوي في بلدية مدينة شويفت ومجموعة ناشطي شويفت. جميع الدورات التدريبية معتمدة ومجانية. إذن لاقونا اليوم الثلاثة من الستة بعد الظهر للساعة سبعة المساء في المركز الثقافي التربوي في بلدية مدينة شويفت. أهلا وسهلا فيكن، وإذا بتحبوا تسجلوا أسميكن وتستفسروا 70-055-265. رورال انتربرنور، المركز الثقافي التربوي في بلدية مدينة شويفات ومجموعة ناشطي شويفات، متابعين كل نشاطاتكم بمحبة وطنكم لبنان وخدمته. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا أغنية باللغة الفرنسية عن الحب والاشتياق. Tu me manques. نسمع سوا. Tu me manques.

0: tu me manques. Tu me manques, كلمه وبتنقال لما نكون منعنيه معانيه حلوه كتير. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع خير بعت لنا رسالة صوتية عن السائقين، سائقي المركبات والشاحنات. أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كل سائقي الشاحنات بيسمعوا إذاعة جبل لبنان وبيعتبروها إذاعتكم. خلينا نشوف شو قضيتكم.
1: صوتك عالي جبل لبنان.

0: نحن قلنا شهر عم نتابع مع وزارة الداخلية موضوع السائقين السوريين، خاصة اللي عم بيشتغلوا بشركات محترمة مثل شركة الريم، عندها تريلات مستأجرتهم لسوريين بلا نمر وسائقين سوريين، يعني إذا على ظهر البيدر ولا ترشيش، بالضبط حاجز ترشيش، إذا بيعمل حاجز للسوريين بتلاقي في 200 300 تريلا بتوقفوا. عم راجع مع وزير الداخلية، عم راجع مع المعنيين، حدا عم يجاوبنا. بالأخص إنه نحن سائقين عموميين عم ندفع حق الدفتر اللبناني العمومي لنسوق 1500 دولار، يعني رسم منه هين، وبنقعد سنتين وسنتين ونص لنجيب الدفتر. مع يعني كل ما بدك تكبر، يعني بتبلش بتاكسي بتعمل فحص، بترجع بتعمل على 10 طن، بترجع بتعمل على 30 طن، وبترجع بتعمل قطرة ومقطورة، وهذا الشيء بكلف وقت ومصاري وانرجي. وعندي كتير شباب بدهم يشتغلوا، عندهم عيال بدهم يعيشوها، خاصة انت كسائق عندنا كل 3 اشهر عم ندفع 220 دولار بالضمان. وشو بدي خبرك عن الضمان وإزلال الضمان؟ يا خيي منروح لندفع اشتراك، ليه بدنا نعمل هيدا الامضاويات كلها سوا؟ ليه ما بنمضي ندفعهم بوش يا خيي؟ يعني قالوا لنا قد علينا، اما نحن بنعرف قد علينا كل 3 اشهر ندفعهم بوش. ليه بدنا ننزل على الضمان ونقعد ساعات طويله ونحن رايحين ندفع مصاري اشتراكات؟ ما بدنا على الادويه، يوقفونا بالصف. يعني في مشكله ما عم بحلوها. كفى ازلال للسائق العمومي. كفى ازلال للسائق العمومي. بامريكا بكندا السائق الشاحنه محترم، لانه كل النقليات واللوجيستكس بدها ناس بتفهم. الا عنا القطاع بلبنان مدمر ومنه محترم ومش عم بيخلونا نكون محترمين.
1: اذا هيدي هي رساله شاب من شباب الشاحنات وسائقي الشاحنات اللبنانيه. تحية لك يا خير، وتحية لكل سائقي الشاحنات اللي بيسمعوا إذاعة جبل لبنان أثناء انتقالهم. يلا نحن حدكن وكل شي بالقانون، رح نوصل صرخاتكن للمسؤولين اللبنانيين وإن عم يسمعونا. صوتك عالي جبل لبنان. متكل 3 الساعة 9 صباحاً، بعد شوي نتصل مباشرة على الهواء برئيس نادي الصحافة زميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد لنتداول نحن وياه ورأيه بمختلف الأمور ومعلوماته اللي بيملكها. اتصال الأسبوعي كل 3. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية 10 تموز أو حتى نفاد الكمية. 23 صفحة موجودين على فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، كل توفير وكل عروضات رائعة على المواد الغذائية، على المشروبات الروحية، على المواد الاستهلاكية من أشبان وألبان. والمسمكة أهلا وسهلا فيكن، المسمكة بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، أسماك بلدية أو مستوردة طازجة، إضافة للخضار اللي بتوصل يوميا بهالعرض. هيدا هالأسبوع كيلو الملفوف ب24,000 ليرة بس، كيلو الخيار ب69,000 ليرة. مثل ما قلنا كمان بالمشروبات الروحية، عرق مسايا ب$12.95 بدل $15.95. توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية بمختلف أنواعها، من فودكا، من عرق، من بروسيكو، وواين، وويسكي، وجين. بن سوبر برازيل خمسة ساشي كل واحدة فيها 180 جرام خمستهم ب 14 دولار و90 سنت. ماكروني ديفيلا اثنين كل واحدة فيها 500 جرام اثنيناتهم بدولار و70 سنت. ماك فيتيز ديجاستيف وأسعار حلوة كتير على الديجاستيف. لبنة بلدية ماركة تعنايل لفيرم 500 جرام ب 3 دولار و60 سنت. بومي توميتو اثنين كل واحدة فيها 500 جرام بومي اثنيناتهم بدولارين و15 سنت. بوبنز كورن فليكس كيلو ومعهم 250 جرام مجانا ب 4 دولار و80 سنت بدل 7 دولار و40 سنت. والمي ايضا جالونات مي جالون مي كبير سبيشال برايس اولاند ووتر ب 80 سنت فقط. اشتروا كترو مي ببيوتكم ومؤسساتكم زورات كريكيتا كمان عروضات حلوة كتير. سيبلو وعروضات حلوة كتير. تنمية كريسبي 900 جرام ب 8 دولار و40 سنت بدل 10 دولار و95 سنت. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. وفيكم تطلبوا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركت والميني ماركت والمحلات بلبنان طون أبيض فاخر وايت تونا بونيتا بونيتا حر أو بونيتا عادي بزيت الزيتون بونيتا. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 رسالة.
2: سيد جوني بونجور، يعني صوتك عالي بيضل صوتك عالي. شو بدي أقول لك، شهادتي مجروحة شو ما قلنا عنك، يعني شابو با. بس في شغلة، بس إذا في مجال تضوي عليها حضرتك، بالنسبة للسيارات اللي عم ينعمل هالإشبمونات اشبمو كتير صوت مزعج وبينقز وبيوصل لحد منك وبيفقع فيها وبيشبق فيها أصوات مش طبيعية. فهل يجوز، ما بعرف إذا مصلحة تجيل السيارات أو عبر وزير الداخلية يوصل هالصوت، لأنه أوفر أوفر أوفر صارت السيارات كتير كتير يا محلى الموتوسيكلات. فما بعرف إذا في شيء إلى حلول أو إذا في شيء حل، وإن شاء الله عبر صوتك يوصل لهالشباب اللي مش واعية أو بلا مسؤولية، سياراتهم عاملين سبور ومفكرين حالهم ببيست فورمولا. ما بعرف، يعني عن جد شيء مزري كتير، وإن شاء الله يكون هارك حلو وللمستمعين كمان.
1: يا أهلا وسهلا بأبو شربل، أكيد كل شيء له حل وكل شيء عملوا جد له حلول، ورغم كل المصايب اللي عم تضرب وطننا لبنان من جماعة عمل الفرس وإيران والمجوس تدمير وطننا لبنان وتهديدنا بالقتل. سمعتوه هلأ هيدا المدعو جهاد أيوب عم يدعي للقتل مباشرة، خلص إنه رح تخلص الحرب وبدنا نقتل المسيحيين المتصهينين، إنه عم نخلص من كل هالعيب. وأكيد عم بيتم توقيف سيارات. بدي وجه تحية من كل قلبي لمفرزة سير جوني. الأحد كان في حاجز لضبط الفيومي غير الشرعي، وعم بيوقفوا كل الأشخاص اللي ما معهم تراخيص وعم يسلخوها للفيومي غير الشرعي ويحرروا فيهم محاضر ضبط. فبرافو، الله يعطيكم ألف عافية. مفرزة سير جوني هيدي من مشاهداتي نهار الأحد بعد الظهر، كانوا الشباب موجودين بالكسليك، الله يعطيهم ألف عافية، الدراجين من مفرزة سير جوني وكل مفرز السير بكل لبنان، الله يعطيكم ألف عافية. عم بيقوموا بوجباتهم. وتنشوف أكيد إذا في سيارة مفتوح لشابمون تبعها وعم تجعر جعير بدون يوقفوها أكيد. وبكل الأحوال إذا حد بيتك في سيارة عم تروح وتجي وبتزعجك صور لي إياها تناخذ رقم السيارة ونفيشها وبتتشك عليه، يعني نتشك عليه إزعاج وإخلاق راحة. نحن وياك أبو شربل تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن بكل المناطق اللبنانية، انتشار كتير كبير وخدمات كتير مفيدة للشعب اللبناني وكل القطاعات الطبية والصيدلانية والهندسية. وهلأ مثل ما قلنا إذا كان أي شخص بده يسافر برات لبنان وبده انترناشنال دفتر سواقة دولي فيكن عبر ويش ماني تعبوا طلب على ويش ماني أبليكيشن وبيوصلكن دفتر السواقة الدولي خلال 3 أيام عمل. أهلا وسهلا فيكن. ويش ماني بترحب فيكن، والفروع الرئيسية تفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية 10 المساء. فواتير أجيرو ألفا وتاتش، تشريج خطوط وإنترنت بالأسعار الرسمية، صيانة لمنتجات سامسونج من تابلت وموبايلز بالفروع، فروع ويش ماني اللي بتحمل كمان شعار مشترك ويش ماني وتلاكو. في كتير فروع ويش ماني تلاكو بيصلحوا لكم موبايلاتكم، صيانة ما بعد البيع كمان، وبيرحبوا فيكم بكل تهذيب الشباب والصبايا المدربين لخدمتكم. ويش ماني. ومثل ما قلنا الأشخاص اللي بدهم يقدموا كمان على طلب الزواج فيكم تحصلوا على الوراق اللي كنتوا تروحوا لا دفتر السواقة ولا وراق الزواج، كنتوا تضطروا تروحوا على مبنى نائبة الأطباء ببيروت وبالمناطق وبكسروان وغيرها من المناطق. هلأ صرتوا عبر ويش ماني بكل فروعهم فيكم تحصلوا على هالطلبات هيدي وبتكملوا الحصول على دفتر السواقة وكمان معاملات الزواج. أهلا وسهلا فيكم بويش ماني بخدمة وطننا لبنان وبإشراف مصرف لبنان بكل شرعية بلبنان وخارج لبنان كل الخدمات. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع عن عم يكتب لي عن هيدا المدعو جهاد أيوب، أجوب بيقول لي أستاذ جوني هيئته زايد الأكسجين بالصبغة تبعيت شعره وحارق دماغه هالعميل الإيراني. نعم رح نرجع نسمع صوته النشاز بعد شوي، هذا مش صوت عالي هذا صوت نشاز، ونحن بنرجع منذكر وضعناه بتصرف وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص لأنه عم نحارب نحن وياه خطاب الكراهية، عم يدعي للقتل علنا ومباشرة، قتل المسيحيين اللي وصفهم بالمتصهينين، يعني بده يهجر المسيحيين. قال الأوادم بيتهجروا بفلوا برات لبنان، من تبقى من المسيحيين إذا صمدوا بوطنه لبنان بيكونوا متصهينين ويحل حل الإعدامهم. هالمدعو هيدا جهاد أيوب اللي كان لاطي بتلفزيون لبنان. فسيد الوزير عم تحارب خطاب الكراهية، تفضل شوف هالكاره لوطنه لبنان والكاره للمسيحيين شو عم يعمل وحسبوا بما يلزم من الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة نتصل بالزميل بنادي الصحافي رئيس النادي وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد. خليكم معنا.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
7: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إذن من صوتك عالي جبل لبنان نتصل أسبوعيا بالزميل بنادي الصحافي، رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد. يسعد أوقاتك سيد بسام.
8: صباح خير.
7: يسعد صباحك وصباح الوطن.
8: صباح النور لجميع المستمعين.
7: من ثلاثة لثلاثة منستأنس برأيك ومنتابع قضايا الوطن. وطننا لبنان بعده مريض، بعده منكوب، في نوع من هدوء نسبي مثل ما بيقول زياد الرحباني، ولكن تغريدتك مهمة جدا سيد بسام اللي كتبت فيها: إذا مش عاجبك الاتفاق انخرط بالحرب ضد العدو، بس لا بدك تحارب ولا بدك سلام ولا بدك دولة، خبرنا عن جد شو بدك؟ شو بدهم رفاقنا بالوطن أستاذ بسام أبو زيد؟
8: يعني من هون المواطن اللبناني بيوقع بحيرة، إنه طيب إذا ما بدنا هالاتفاق طيب شو بدنا غيره؟ طيب نحن جربنا الحرب والحرب ما وصلت إلى محل، وصلت إلى كوارث، وصلت إلى آلاف الضحايا، وصلت إلى الدمار، وصلت لكل هذه الأمور. فإذن شو البديل؟ أكيد أنا ما حدا عنده بديل، إنه حدا بيقول لك إنه البديل لازم يكون إنه هو التفاهم الأمريكي الإيراني. طيب هذا التفاهم الأمريكي الإيراني شو مفاعيله اليوم؟ خصوصي بالموضوع اللي له علاقة بلبنان. يعني اليوم إذا بتراقب التطورات صار في عدد من المواطنين يلي فقدوا حياتهم منذ أن قال الفريق يلي عمل الحرب إنه إيران هي اللي جابت وقت إطلاق النار. طيب ليش لكان إيران ما عم تتصدى إلى هذه الخروقات؟ ليش ما عم بتوقف هذه الخروقات وتاخد تدابير بتحمي الناس يلي قالت إنه هي بدها تحميهم؟
7: نعم.
8: إذن في مشكلة إنه الفريق الآخر لا يقدم أي حل بديل ولا يقدم أي مثل ما بيقولوا يعني باب للفرج. وبالتالي هذا الفريق الذي يطالب به هو فقط أنه تكون إيران هي الممسكة بالورقة اللبنانية وما يكون في حدا تاني ممسك بهذه الورقة. كل شيء بيجي عن هذه الورقة بيقبلوا فيه، كل شيء بيجي من خارج هذه الورقة ما بيقبلوا فيه. يعني هلا عم نحكي مثلا عن مناطق تجريبية وإذا تصير أنه انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق، أنا بكون عندي شك أنه يقبلوا بهذا الموضوع وأنه يمشي الحال وأنه ما يعرقلوه، لأنه هاي دي مشكلة.
7: نعم، عم نشوف مشكلة كمان صايرة بتلة علي الطاهر. يعني بتلة علي الطاهر لا بدوا الجيش اللبناني يستلم ولا بدهم أي شيء، مثل ما كمان طرحت بتغريتك إنه لا بدهم سلام ولا بدهم دولة ولا بدهم جيش لبناني، بفضلوا إنه يمكن يدمروها الإسرائيليين لتلة علي الطاهر وأنفاقها على إنه تسلم للجيش اللبناني. شو بدهم زملائنا بالوطن اللي منحمل إحنا وياهم نفس التذكرة للأسف؟
8: يعني أنا بتصور إنه إذا هن مستعدين للتعاون لازم يسلموا كل شيء للجيش اللبناني. يعني هيدي هي الفكرة الأساسية وهيدا الشيء اللي عم تشتغل عليه الدولة. انت سلم هالأسلحة وسلم هالبنى التحتية العسكرية للجيش اللبناني، ليش بدك تسلمها للإسرائيلي أو بدك تترك الإسرائيلي هو يدمرها بعدين؟ يعني أو ليش بدك ترجع انت تفوت لبنان بأزمة جديدة وبحرب جديدة؟ وإلا لشو هالسلاح؟ ليش بده واحد يحتفظ بهذا السلاح؟ إذا هذا السلاح نحن عم نقول إنه ما بقى في حروب، طب لماذا هذا السلاح إذن؟ من أجل شو؟ حتى بمذكرة التفاهم والتفاهم الأمريكية الإيرانية بيقولوا لك إنه وقف الحرب وعدم الذهاب بقى إلى أي حرب. طب وقت بيطلع هذا الكلام أنت السلاح شو له عازي بعد؟
7: نعم.
8: يعني هون في في في شغلات مش واضحة ورفض للتعاون التام مع الدولة اللبنانية.
7: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، رصدنا نحن وياك والمواطنين بالأيام الماضية للأسف شخص كان زميل لنا بتلفزيون لبنان ويدعو إلى خطاب الكراهية، جهاد أيوب، اللي عم بيقول بالتسجيل اللي تم بثه اليوم بجبل لبنان أنه إذا حصلت الحرب الأهلية سنصدر فتوى لقتل كل متصهين، واعتبر أنه المسيح الآدمي بفل برات لبنان واللي بيصمد بوطنه لبنان هو متصهين وبالتالي يحل قتله. هالخطاب الكراهية اللي نحن وياك كنادي صحافي ووزير الإعلام وندوات بندعي لها الوزير العلم الدكتور بول مرقس لمكافحة خطاب الكراهية، بقى منلاقي خطاب كراهية من إنسان كان موجود بيناتنا كإعلامي وكمسؤول بتلفزيون لبنان، شو الرد على هالكراهية المستمرة؟
8: يعني أنا برأيي إذا في شخص هيك لأنه إجمالا يعني ما بسمعه أنا، لأنه بدك تسمع حدا، بدك تسمع حدا على القليل تستفيد منه، يعني تسمع رأي موزون، تسمع منطق، تسمع معلومة، ما بدك أنت تسمع على ناس يعني تمارس فقط التحريض.
7: نعم.
8: وتمارس فقط يعني إشعال الفتنة.
7: المؤسف هون أنه مش شخص من الشارع، هذا شخص كان بتلفزيون لبنان زميل لقلنا.
8: يعني المشكلة، يعني هي المشكلة بالعقلية مش المشكلة إنه وين بيكون الشخص، المشكلة بالعقلية.
7: نعم.
8: مش المشكلة وين بيكون الشخص، في واحد يكون بأرفع المناصب بس ولكن يكون يعني لا يتمتع بعقل راجح ويكون بيخبر الناس أخبار يعني بتتسبب بالمزيد من الأزمات والمشاكل.
7: نعم.
8: بس أنا بعتقد إنه أي كلام من هذا النوع يستجلب الملاحقة الفورية. يعني ما بعرف كيف إذا في واحد حكي كلام من هذا النوع وبعد الدولة مثلا أو الأجهزة الأمنية براحوا شافوه أنه ليه شو السبب، وقت واحد بيعمل شغلة أخف من هيدي ومن اللي إلا القضاء اتحرك والدنيا قامت لقيامة وبعطوا وراه يبقى كاتب رأي بتقوم لقيامة عليه. طب كيف شخص إذا مثل هيدا عم بيحرض على الفتنة وعم بيحرض على القتل؟ فهيدا لازم الدولة أو الأجهزة الأمنية يروحوا يجيبوه فورا.
7: نعم، توقيفه فورا للتحريض على القتل وتعريض السلب الأهلي للخطر.
8: طبعاً طبعاً.
7: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، منتابع سوا نحن وياك اتصالنا لليوم الثلاثة الأسبوع الماضي، نادي الصحافي اللي حضرتك بترأسه أطلقته خلال هاللقاء الوطني تحت عنوان من أجل تفعيل الطائف وذلك ذلك المجهول. يعني اتفاق الطائف بعده مجهول بالنسبة لكثير من اللبنانيين وفي تجهيل له من قبل مسؤولين كتار. خبرني عن هاللقاء الصحافي اللي افتتحه زميلنا أنطوان مراد وتحدث العديد من الأشخاص ومنهم دكتور زياد الصاير.
8: يعني هذا اللقاء كانت ما بقوله أنه صرخة بظل هيدي الظروف اللي عم بمر فيها لبنان. هذا اللقاء كان فيه دكتور ما شو اسمه
7: زياد الصاير دكتور أمين الياس،
8: كان فيه دكتور نزار يونس،
7: نعم،
8: كان فيه دكتور محمد مطر،
7: نعم.
8: يعني أربعة تحدثوا عن موضوع الطائف. ليش الحديث عن موضوع الطائف؟ أول شيء لأنه هذا الاتفاق لم ينفذ، وقت اللي كان عم ينقال أنه تنفذ كان عم يتنفذ بموجب ما تريد بوقتها يعني الاحتلال السوري، بهيدي الطريقة كان عم يتنفذ. وحاليا كمان مش عم يتنفذ اتفاق الطائف ما لازم يتنفذ، يعني بنصه وبروحيته. واليوم نحن بعد التطورات عم نشوفها من لبنان، عم نشوف أنه في طروحات أخرى صارت بلشت عم تبين. يعني الفريق اللي معه سلاح بيقول لك أنا بدي أحكم أنا كل البلد، بدي أنا تعطوني كل المناصب أو بدي تعطوني مناصب رئيسية غير اللي معيها حتى أقدر سيطر على الدولة، مزبوط. وفي فريق آخر بيقول لك أنه أنا ما بقى في يعيش بظل السلاح، ما بقى في يعيش بظل فئة مسلحة، وبالتالي بدي فتش على حال بسميه الطلاق، يعني بروح يا فيدرالية يا بروح تقسيم يا بروح شبارتني شوي بسميها. المهم فإذا بلشت الطروحات يعني تبعد عن الطائف، بلشت الطروحات كأنها تريد إسقاط هذا الاتفاق. إحنا عم نجي من أول خيي تعو حتى نجرب نجرب نطبق هذا الاتفاق مثل ما لازم يتطبق، ويتطبق بحذافيره وبروحيته وبنصوصه.
7: نعم.
8: وإذا تطبق طبعا في ثغرات منعالج هالثغرات، وإذا لم يطبق أو حدا ما بده يطبقه ساعتها بنشوف شو هو الحل الأنسب لللبنانيين. بس أكيد الحل الأنسب لللبنانيين مش هو سيطرة فئة على الفئات الأخرى، هيدا الكل بده يشيلوها من رأسه.
7: واللقاء هيدا تحت عنوان نداء وطني لتطبيق المادة 95 من الدستور، وجهته نداء موحد لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لالتقاط هاللحظة التاريخية. و يعني السؤال اللي بينطرح، هل انتهى اتفاق الطائف؟ ومتى رح يبدأ تنفيذه إذا بعده على قيد الحياة ولكن محطوط بتلاجة الانتظار؟
8: أنا بالنسبة لي لم ينتهي اتفاق الطائف، وأفضل ما في اتفاق الطائف في كتير إشياء منيحة باتفاق الطائف. طبعا في كتير إشياء بدها تضبيط، بدها يعني بالممارسة، مثلا أنك تترك مثلا رئيس جمهورية قد ما بده يمكن ياخد وقت ليكلف، أو تترك رئيس الحكومة قد ما بده ياخد وقت ليألف. هذه مع بعض الثغرات، وفي ثغرات أخرى مثلا أنه كمان بالمواضيع اللي إلها علاقة بمجلس النواب، كمان دستور هون بده تعديل، ودعوة مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس النواب. هذه كلهم أمور بيحسنوا من عملية تطبيق الطائف، لو البعض منه ما إلو علاقة بالطائف مثل عمل مجلس النواب يعني،
7: نعم،
8: بس بيحسنوا. وبالتالي وأهم في الطائف كمان اللي هو المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. هاي المناصفة مش هي مسألة المناصفة العددية، مسألة المناصفة هي تعني على الشراكة بالقرار. اليوم ما فيك تيجي تقول لي أنا وياك المواطنين اللبنانيين وانت بتاخد القرارات عني، بتاخدني على الحرب، بتاخدني على الكوارث، بتاخدني على الدمار، وبترجع بتقول لي بعدين بس بدك تاخد قرار لتروح تفاوض او لتروح تعمل سلام او لتوصل لاتفاق انه بدك اجماع لبناني. مثل ما انت ما سألتني انا كمان لكان لازم روح اعمل بدي اعمله وما اسألك، او اذا بدك تسألني ساعتها انا مفروض اسألك، بدنا نتفاهم على الموضوع. يعني هل في ناس بحق الا تعمل بدي اياه بالبلد وناس تانيين بس تتحمل النتائج؟ لا، هاي ما رح تضبط هيك.
7: نعم.
8: يا كلنا سواسية يا إما مثل ما قلت نفتش عصيغة أخرى.
7: وادعيتوا بنهاية لقائكم بنادي الصحافي الأسبوع الماضي المسؤولين اللبنانيين إلى البدء اليوم اليوم وليس غدا، يعني على وزن أغنية الآن الآن وليس غدا. فالعملية عاجلة جدا، وهالنداء رح وصلتوا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس.
8: يعني طبعا طلع توصيات، وفي كامل كتيب كمان طلع ووصل لكل المسؤولين يعني. وبتصور أنا يعني رح يكون في متابعة كمان له هذا اللقاء.
7: نعم.
8: وإن شاء الله إنه بنقدر إن إحنا تحرك شوي هالمياه الراكدة.
7: نعم أستاذ بسام أبو زيد، منلاقي أنه كل الأفرقاء موجودين بالحكومة وبيشاركوا، ومنهم الثنائي الشيعي يعني، وكل الأفرقاء موجودين بتتاخد قرارات، ولكن منلاقي أنه عم يفتكوا فيها خارج مجلس الوزراء، ومنهم اليوم التساؤل اللي طرحته والمعلومات اللي طرحتها صحيفة النهار بأسرار الآلهة، لوحظ أنه على رغم قرار مجلس الوزراء باعتماد تسمية الفنان زياد الرحباني لأوتوستراد المدينة الرياضية بدلا من تسمية أوتوستراد حافظ الأسد، فإن إذاعة الرسالة التي تتبع حركة أمل لا تزال تعتمد الاسم السابق أوتوستراد حافظ الأسد. يعني هيدي كمان إذاعة وفيها إعلاميين وممكن يكونوا موجودين بين الصحافة.
8: كل شيء أستاذ جوني، يعني اليوم نحن بلبنان كل واحد سيد على حسابه، كل واحد يعمل بده إياه، كل واحد بيشوف المناسب لأنه
7: حتى رئيس المجلس هو سيد الإعلام،
8: لا بقرارات ولا بقوانين ولا بشيء، كل واحد يعمل بده إياه يعني. وشوفك تعمل
7: مجلس النواب ورئيسه فاتح حسابه بإذاعة تابعة على حركة أمل اللي بيرأسها.
8: هلا ما بعرف إذا مجلس النواب هو شخصيا يعني عاطي تعليمات بهذا الموضوع، بس بالآخر في حدا مسؤول عن الإذاعة وعم يطلع بيقول إنه هيدي التسمية بعدها معتمدة.
7: نعم.
8: في ناس تعتمد بعدها هيدي التسمية، ما بعرف بركي بعدهم بيحنوا لأيام حفظ الأسد. ممكن شو بعرفني.
7: يعني في فرق بين الشرعية واللا شرعية وبين أنه التقيد بقرارات نحن موجودين فيها، ويعني بيكونوا موجودين.
8: هو بوقتها بعتقد بلدية الغبيري طلعت قالت أنه ما بحق له مجلس الوزراء يعدل التسمية نحن نخلينا إزاتها، وأنه هذا أمر يتعلق بالبلدية.
7: نعم.
8: يعني بوقتها طلع القرار عن مجلس الوزراء بلدية الغبيري اعترضت.
7: نعم. يعني الرئيس نبيه بري بيعترف ببلدية الغبيري وما بيعترف بقرار لمجلس الوزراء بوسائل الإعلام والتابعة على
8: أهل. إذا عم يعمل فصل بين السلطات
7: حلوة هذه. فصل بين السلطات. يعني كمان منلاقي بإزدواجية معينة بيتواجد وزير الصحة التابع لحزب إيران قرب السفير الإيراني اللي غير معتمد بوطننا لبنان، وبعدين بيرجع بيطلع بيشارك بجلسة مجلس الوزراء. فيعني هالإزدواجية هيدي إلى متى ستستمر بدون أي محاسبة؟
8: هلا هذا الموضوع له علاقة يعني بالسياسة اللي بيتبعها حزب الله بلبنان. بالآخر حزب الله موجود بالحكومة ويهاجم هذه الحكومة ويهاجم رئيس الحكومة وبيوصفهم بالعملة وبالخونة، ولكنه مستمر بالحكومة، ما بيقدر يطلع من الحكومة لأنه هو بحاجة لخدمات الدولة، بحاجة لمؤسسة الدولة، خاصة بهذا الظرف اللي هو كتير صعب.
7: بسميها حكومة فيشي العميلة، بيقولوا لها حكومة فيشي العميلة يعني المابل زولفي، وبنفس الوقت بدهم يعدمون بس تخلص الحرب انه على اساس هيدي حكومة عميلة وهن مشاركين فيها كمان. هيدي
8: لك ما فيهم يتركوا الحكومة حاليا، ما بيقدروا يتركوا الحكومة لانه الحكومة هن بحاجة لخدماتها، هن بحاجة للشيء اللي عم تقدمه، بحاجة للمساعدات يلي عم تقدمها، بحاجة للاموال يلي عم ترصدها لمساعدة الناس.
7: نعم.
8: مشان هيك بده يبقوا بالحكومة لحتى يضلوا قادرين يستفيدوا ويفيدوا البيئة تبعهم من ما يعني تخصصه الحكومة لإعادة الأعمار أو للترميم أو للبنى التحتية أو للمساعدات. لأنه هني يمكن عندهم وضعهم شوية صار صعب فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بتأمين الخدمات، أو بفضلوا أنه هلأ الدولة اللبنانية هي تقوم بهاي العملية وهني يوفروا الأموال اللي معهم إياه، وبالتالي هن مضطرين انه يبقوا بالحكومه شو ما كانت هذه الحكومه، مضطرين انه يبقوا فيها.
7: نعم.
8: ما راح يفلوا من الحكومه. نعم. وراح طبعا يكملوا يهاجموها. هو الهجوم على الحكومه كمان من عده الشغل، انه بيهاجم الحكومه بيعتقدوا انه بهذه الطريقه.
7: نعم.
8: انه بالحكومه بتتاثر وبتصير تساعدهم اكثر. الحكومه عم بتساعد المواطنين اللبنانيين ككل، مش عم بتساعد حزب الله.
7: نعم.
8: بتساعد المواطنين اللبنانيين ككل، بس حزب
7: بيقول
8: للناس انه انا عم ساعدكم.
7: نعم. استاذ بسام ابو زيد، باثناء تشييع المرجع الايراني السيد علي خامنئي انتدبت الدوله اللبنانيه ومجلس الوزراء، اولا نائب رئيس مجلس الوزراء تيروح يمثل الدوله رفض انه يروح، فانتدبوا وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. للذهاب، وهالعملية هيدي لقيت انتقادات حتى من الطرفين، يعني ما رحموا رئاسة الجمهورية ولا رحموا رئاسة مجلس الوزراء، رغم أنه مثلت الدولة اللبنانية رغما عن تهديدات أمريكية للعديد من الدول بقطع المساعدات وغيرها إذا شاركوا بعملية التشييع. يعني فحضرتك كصحافي وكمواطن لبناني، تمثيل الدولة اللبنانية بهالإطار هيدا بتشييع الخامنئي كان موفق؟ وهل كان لازم يكلفوا مثلا وزير حزب إيران بلبنان، وزير الصحة مثلا، أنه يمثل الدولة بدلا من وزير الدفاع؟
8: رجل سيد جوني، أنا ما عندي مشكلة بالموضوع، يعني أنه الدولة اللبنانية حبت أنه تكون موجودة بهذا التشييع، دعيت طبعا، طلعت دعوة رسمية من جانب الإيراني، وحبت أنه يكون في ممثل للبنان عم بيشارك بهذا التشييع. يمكن الدولة اللبنانية رأيت أنه ممكن تكون هيدي خطوة لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وإيران، ممكن يكونوا فكروا بهذه الطريقة، ولذلك ذهب وزير الدفاع أو انتدب وزير الدفاع للمشاركة بهذا التشييع. بس هذا ما بيعني أنه يعني صار في تغيير بالسياسة الإيرانية تجاه لبنان، أو صار في تغيير بالسياسة اللبنانية أو سياسة الدولة تجاه إيران. يعني نحن بعدنا مثل ما نحن، يعني ما شفنا شيء تغير، يعني ما شفنا المسؤول الإيراني هلأ إجا زار لبنان، ما شفنا حال الطيران الإيراني رجع على لبنان، ما شفنا مسألة السفير حلت. فإذن يعني بعض الأمور على ما هي عليه، ما في مشكلة بالنسبة لإلي أنه يكون وفد مشارك هلأ يعني على هالمستوى مستوى أقل، هذا بيرجع للدولة وللمسؤولين بالدولة هني بيقرروا.
7: بكل الأحوال اعتبرها، يعني اليوم في حديث السيد رئيس الجمهورية جوزيف عون لصحيفة النهار، واعتبر بإجابة على هالسؤال أنه تمثيل الدولة بالوزير ميشيل منسا بمراسم تشييع السيد علي خامنئي بطهران، أنه نحن علاقتنا دبلوماسية مع إيران مستمرة وغير مقطوعة.
8: يعني مش مقطوعة، علاقات مش مقطوعة.
7: نعم.
8: في مشكلة على السفير، مشكلة هيدا بالشكل، في مشكلة على السفير.
7: ماذا عن أمريكا؟
8: بالداخل بالمضمون.
7: نعم.
8: مشكلة كتير كبيرة، مش قليلة. مشكلة التدخل مباشر بالشؤون اللبنانية.
7: نعم. ماذا عن أمريكا وتهديدها يعني حسب أوساط معينة أنه كان في 13 دولة امتثلت للأمريكيين بعدم المشاركة بتشييع الخامنئي، ففي تهديدات بحرمان الجيش اللبناني أو حرمان الدولة اللبنانية من المساعدات الأمريكية، هل تنفذ أمريكا هالتهديد برأيك؟
8: أستاذ جوني، أنا ما عندي معلومات بتقول أنه الأمريكيين طلبوا من جانب اللبناني أنه ما يبعث حدا على التشييع، يعني ما عندي هذه المعلومة، ما بعرف إذا حدا غيري عنده إياها منين جابها، ما بعرف، بس أنا ما عندي إياها.
7: نعم.
8: يعني ما في شيء، ما في أي معلومة وصلت بتقول إنه طلبوا ما يشارك لبنان.
7: أستاذ بسام أبو زيد، يبقى إنه ما العمل للخروج من هالإطار اللي نحن واقعين فيه، ومن هالدوامة اللي والفخ اللي نحن واقعين فيه؟ شو لازم يعملوا اللبنانيين؟
8: ما في إطار غير الإطار اللي نحن عم نعمله، ما في إطار غير المحادثات الدبلوماسية والمفاوضات، هذا هو الإطار الوحيد. هلأ هذا الأسبوع لازم يجي على الجنرال جوزيف كليرفيلد يقعد ديروت وتبلش وتبلش التحضيرات من أجل بدء تطبيق المناطق النموذجية بجنوب لبنان. كل الأمل أنه إسرائيل تسهل هالموضوع وأنه حزب الله يسهل هالموضوع. لأنه إذا طرف من هالطرفين عرقل هذا الموضوع، الخطر بعودة الحرب بشكل كتير كبير هيكون موجود.
7: ممكن ترافق زيارة العماد جوزيف عون إلى أمريكا منتدبا من الـ LBCI أستاذ بسام؟ مثل
8: ولا أول شيء مش معروف بعد أنت الزيارة، يعني كتير عم يحكي عن هذه الزيارة بس بعد لم يحدد موعدها. هلا إذا حدد موعدها والـ LBCI حابين يعني يودوا حدا، أنا بحب أنه يكون موجود. يعني
7: نعم، مثل مرة الماضية، يعني بتكون دايما بشكل شبه مستمر موجود بأمريكا لمتابعة هالأمور هيدي.
8: في أنا يعني في كمان غيري من الزملاء بيتابعوا هذه نعم. الأمور، بس إنه يعني أنا بحب كون موجود بهيك محطات.
7: نعم، محطات مفصلية وتاريخية.
8: صحيح.
7: بوطن
8: صحيح.
7: لبنان. صحيح. أستاذ بسام أبو زيد، بعد في شيء هيك تحب تقوله لللبنانيين قبل ما نختم لقاءنا الأسبوعي نحن وياك؟
8: والله بدي أقول لللبنانيين إن شاء الله إنه يعني عذاب لبنان تكون اقتربت نهايته.
7: أمين.
8: إن شاء الله.
7: أمين. أمين يعني منصلي من إن شاء الله عم نقول إن شاء الله نصلي ونعمل سويا نحن
8: نصلي ونعمل طبعا
7: تحية لزملائنا بنادي الصحافي وهالندوات المستمرة كمان للخروج
8: شكرا لك أدناني ومتمنى كمان أنه ما بقى أي مواطن يفقد حياته جراء أي عمل عسكري بلبنان
7: يا رب يا رب يا رب يسعد أوقاتك مرسي
8: شكرا لك
7: شكرا شكرا, شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع رئيس نادي الصحافة الزميل بالـ LBCI بسام أبو زيد والاتصال الأسبوعي اللي منستأنس فيه برأيه الوطني والإعلامي باللي عم بيصير بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك منتابع نحن وياكم خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طامن.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-959.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ 03-444-037 والمزيد والمزيد من أراءكم وكل الأشياء والمداخلات الصوتية. يسعد صباحك جوني. والله والله والله أنت البطل، أنتوا الأبطال مستمعي إذاعة جبل لبنان. المستمع اللي رقمه بنتهي بالـ957 03-444-037 ومجموعة من الرسائل الصوتية.
1: صباح الخير، أحلى تحية لك ولبلدية شويفات للرئيس القوي، ويعطيك ألف عافية ونهارك حلو يا رب.
0: تسلم تسلم أبو قاسم. أكيد كل الأشخاص الناشطين بخدمة وطنهم لبنان ومنهم بلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء دايما بتسمعوا أخبارهم ونفتخر فيهم، نفتخر بكل إنسان وطني وبحب وطنه لبنان وبحب بلده اللي أعطيته ثقته. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
2: بونجور جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ أنا استفزني هيدا الصرصور اللي عم بيقول عن المسيحية وصهاينة. يا أخي بدي أفهم أنا كيف دغري بيصهينوا العالم اللي ما بيمشي مثلهم، مثل شريعة الغاب اللي عايشين فيها، دغري بيصهينوه وبيهدروا له دمه؟ لا، ما عليه، فشر برقبته هو والأكبر منه إنه حدا يصهيننا وحدا يهدر دمنا. لا ما عليه، يسمح لنا فيها هيدا الصرصور اللي بيزحف وبيتخبى بين الزبالة. ما عليه، يسمح لنا فيها. لا نحن منا صهاينة، لأنه نحن ما نعيش تحت القانون، وبدنا السلام وما بدنا حرب وما بدنا أولادنا يضلوا مرعوبين بالحرب. ما عليه، خلقنا بالحرب وراح نموت بالحرب من وراهون. ما عليه، يقلوا عنا بقى، يسمحوا لنا فيها.
0: يسعد صباحك أكيد مستمعنا الكريم وكل المستمعين، وأراءكم الحرة وصوتكم العالي. أكيد بدنا ندافع عن نفسنا وبدنا ندعي بنهاية الفترة هلأ نرجع نسمع هالاستفراغ اللي استفرغه هالبلا أخلاق اللي كان يشتغل بتلفزيون لبنان وكان مسؤول بتلفزيون لبنان ويدعو، صار بتصريحاته إلى إعدام المسيحيين اللي باقيين بوطنه لبنان. قال المسيح الآدمي بفل والمسيح المتصهين بدنا نعدمه. رح ندعي وزير الإعلام بنهاية، أنا بعثت له التسجيل مبارح ووعدني بفتح تحقيق بهالموضوع وطنيا، ورح نرجع ندعي باسمكم بنهاية الفترة للمحاسبة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع الصديق جابي الهبر، يسعد لي صباحك ورسالة صوتية منه.
3: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك، احلى صباح، احلى جوني الصديق، وما غلط من سماك جوني الصديق.
0: تسلم. الصديق جابي الهبر المحب لوطنه لبنان واللي عم يخدم وطنه لبنان من خلال شركة OMT وفرع OMT بجونية، مبنى الأتاني بجونية. يسعد صباحك أنت وفريق عملك، مدامتك وكل الشباب، والله يخلي لك عيلتك الصغيرة والكبيرة. جابي الهبر صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير على طريق المطار يا جوني. بيكانتو سودا رقم 559434 على جيم، حطيت بكل وقاحة شارة التاكسي على التابلو. يلا بعت لي إياها على 70-220-888 فورا حتى نبعتها للقوى الأمنية ويتحاسب عليها. الله لا يوفق كل إنسان عم يأكل بالحرام، هو ابن حرام عم يأكل بالحرام الرزقة من درب أولاد الحلال اللي عندهم سيارات مستأجرينة وعم يشتغلوا عليها بعرق جبينهم. يسعد صباحك جان وكل المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. ونصعرض سويا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل. يسعد صباحكم ونهاركم سعيد يا شباب ويا صبايا. الله يرزقكم اللي رايح أو راجع من شغله. جبل لبنان رفقتكم وصوتك عالي جبل لبنان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 4148 دولار الأونصة. حصيلة كتير موجعة مبارح على طرقاتنا اللبنانية، 3 قتلى و10 جرحى. نزيف لا يتوقف للأسف. نتابع مع لبنان فايلز. كتبت جاكلين بولوس خاص: عبارات غامضة في الاتفاق السري ترجح كفة إسرائيل. ميرا جزيني كتبت: اللجنة الأمنية الجديدة، واشنطن تمسك بمفاتيح التنفيذ. صوتك عالي جبل لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان لبنان التائه في صراع المحاور. هالمقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى موجود بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية، تحية لنقيب الصحافي الأستاذ عوني الكعكي، وأيضا بالصفحة الأولى من لبنان فايلز فقرت بأقلامهم ديفيد عيسى لبنان التائه في صراع المحاور. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز: عندما وقعت جويس عقيقي في الغرام مرة ثانية، نشرت الإعلامية جويس عقيقي صورة للنجم البرازيلي نيمار عقب خسارة منتخب البرازيل أمام منتخب النرويج وخروجه من المونديال، وكتبت جويس عقيقي معلقة: ما يهمك، بحبك يا نيمار على الحلوة والمرة. كشفت برازيليتها جويس عقيقي. يسعد صباحك. وفي كواليس لبنان فايلز: عماد الدين أديب يتفقد أسواق النبطية. الصحفي المصري عماد الدين أديب تفقد سوق النبطية المدمر برفقة الناشط والكاتب السياسي مصطفى فحص ورئيس البلدية عباس فخر الدين وأشخاص آخرين، وحيث كانت معاينة لحجم الدمار الذي ألحقته الحرب بالمنطقة والسوق التاريخي للنبطية. نعم سيز عماد الدين أديب، يعني إن شاء الله يكونوا خبروك أنه مين اللي افتعل هالحرب هيدي ودمر وطننا لبنان اللي هن عملاء إيران بوطننا. هيدي لازم تعرفها، وأكيد أنت سيد العارفين وبتعرف. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعي سوا نحن وياكم فترتنا، ونستعرض سويا نحن وياكم ما يرد في lebanonfiles.com. أزمة كارثية لا تحكى كاملة في لبنان فايلز. أزمة غائبة عن التداول تتصل بمصير الجثامين والودائع التي دفنت في مناطق تعد آمنة نسبيا في الجنوب، ولا سيما في مدافن مدينة صيدا وجوارها، والتي شهدت اكتظاظا كبيرا في ظل استمرار تعذر الدفن داخل القرى الأمامية نتيجة الأوضاع الميدانية وجرف المدافن كليا. في حين أفادت معلومات لبنان فايلز عن جثامين لا تزال تحت الأنقاض في قرى تقع ضمن مناطق لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها. هذه الكارثة اللي أوقعوها بالوطن وبأبناء وبأبناء الوطن عملاء الفرس الإيرانيين المجوس، للأسف كوارث مادية ومعنوية وشخصية. الجنسية لناس وناس. يعاني العاملون في سياق الـNGOs في لبنان من مسار تجديد الإقامة سنوياً علما أنهم يخدمون المجتمع اللبناني كأرساليات مدنية منذ سنوات طويلة، فيما يبقى ملف تجنيسهم غائبا عن أي معالجة رسمية حتى اليوم، وذلك حسب معلومات لبنان فايلز. نعم، تعزية تتجاوز البروتوكول، ماذا تعني مشاركة الوزير ميشيل منسا في مراسم الخامنئي؟ وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا، يسعد صباحك والله يحميك ويحمي وطننا لبنان. يعني حملت كرة النار بصدرك وكملت المهمة اللي كلفتك فيها الحكومة اللبنانية من بعد ما رفض هالكرة النار البول دو فو، رفضها نائب رئيس الحكومة ورفض يروح يمثل لبنان، فالتزمت بقرار الحكومة وبالشرعية اللبنانية. ورغم كل الملاحظات اللي صارت، من ضمن صوتنا لصوت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي رفض الرد على الانتقادات التي تلقتها الحكومة على خلفية تمثيل الدولة بالوزير ميشيل منسا في مراسم تشييع المرجع السيد علي خامنئي في طهران. وذكر الرئيس جوزيف عون بأن علاقتنا الدبلوماسية مع إيران مستمرة وغير مقطوعة، وسأل كيف شاركت بلدان عربية وسواها في تقديم التعازي، هل كان المطلوب أن يغيب لبنان رسميا عن هذا التشييع؟ نحن نثق برئاسة الجمهورية بالحكومة وبقراراتها. من هالمنطلق ورغم عتب كتير من الناس عليك وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا، ولكن نعرفك من وقت ما كنت بالمدرسة الحربية وضابط بفوج المغاوير وبالأفواج اللي خدمت فيها بالجيش اللبناني وبسلاح الطيران بالجيش اللبناني، نعرفك ما بترفض ولا بتتراجع عن أي قرار، وخاصة لما بيكون قرار من الشرعية. كنت شجاع وما رفضت تروح على إيران مثل ما رفض نائب رئيس الحكومة التوجه إلى طهران. تحية لألك ولشجاعتك وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. صوتك عالي جبل لبنان. هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يوميا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان، بريك أخير ومن بعد منها بالدقائق المتبقية ماذا في وطننا لبنان وأصواتكم.

0: dans le cadre des Beyrouthar Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle « La valise d'histoire » au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthar Days ou au 7062-6200.
1: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه عم يتزاق علي انا
2: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
3: قال لي استاذ 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار
2: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمه
2: تأمين الحفل لبانو سويس
4: صوتك عالي جبل لبنان الله يعطيهم العافية الصليب الأحمر مارق هلأ بنحب من الإذاعة لنقل أحد المرضى إلى المستشفيات القريبة ومنهم مستشفى الروم وبعد ناطرين من قيادة الصليب الأحمر اللبناني أنه يكونوا شجعان ويجاوبوا عن سر اختفاء الأموال اللي تبرعنا لهم فيها بصناديق كانت موجودة داخل حرم مبنى جامعة الأيو أس تي بساحة ساسين بالأشرفية بوقت سابق والسكوت سنتين على الموضوع وست أشهر على تلطيشات جبل لبنان لحتى طلعوا بيان رفع عتب هني وجامعة الأيو أس تي مش هيدي الشجاعة اللي بدنا إياها وين مصرياتنا اللي تبرعنا فيهم لصناديقكم يا الصليب الأحمر اللبناني الدمات على حسابكم منتبرع بالدم بكل مراكز الصليب الأحمر وبنوك الدم ولكن التبرع بالمال لا يجب أن يكون من أي مواطن لبناني لحتى يتوضح مصير أموالنا اللي انفقدت بالأيو أس تي داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني بالأشرفية صوتك عالي جبل لبنان تحية لمنظمة مالطا لبنان ورعية الصعود الإلهي كفر حباب للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة مركز طبي نقال مثل ما أعلن لكم امبارح بلشوا من 9 صباحا وموجودين للوحدة بعد الظهر يعني فيكم تتوجهوا إلى ساحة كنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير لحتى تخضعوا لمعاينات طبية عامة مجانية وصرف أدوية بحسب الحاجة شكراً منظمة مالطا في لبنان الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول راعيي كنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير الله يكبر واجبكم بخدمة وطنكم لبنان والإيمان تحية أكيد لحركة الشبيب الأرثوذكسية فرع جوني كفر حباب إذن معكم للساعة واحدة أهلا وسهلا فيكم صوتك عالي جبل لبنان بدنا نرجع نسأل باسم مستمعي جبل لبنان والمواطنين اللبنانيين السؤال موجه لرئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس الحمد لله على سلامتك خضوعك لعملية القلب المفتوح وبقلب مفتوح وقلب أبيض بدنا نسألك باسم المواطنين تقنياً تشرح لنا عبر إذاعة جبل لبنان ليش متباطئة أسعار النفط من بنزين ومازوت وغاز وخاصة البنزين والمازوت أنت نائب ورئيس تجمع الشركات المستوردة ليش السعر بيطلع بالأسانسير وبينزل مثل الزلحفة على الدرج لما بتنخفض أسعار النفط عالمياً مش منطق أبداً مش عدالة لازم تفكر أستاذ مارون شماس

0: تجاوبنا على هالموضوع لحتى نكون عم نكون صريحين جدا مع الشعب اللبناني عبر إذاعة جبل لبنان. تفضل فيك تتصل فينا وضمن حق الرد، لأنه هيدا الردود بترد عنك اتهامات قد تكون غير محقة من قبل الشعب اللبناني، ونحن ما منقبل عنك سيز مارون شماس أنه يلحق سمعتك هالتساؤلات من قبل الشعب اللبناني، تساؤلات سلبية. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026 الزميلة ضحى عبد الرؤوف المل وثقافة وفن عن أعمال الفنان الأمريكي كريس دورلاند والتجربة الفريدة في استكشاف القوة التصويرية للضوء والظل، الضوء والظل كأداة للصدمة البصرية والرمزية. ضحى عبد الرؤوف المل بالصفحة الثقافية من صحيفة اللواء صباح اليوم الثلاثاء. صوتك عالي جبل لبنان. المصور الزميل جو غوموشيان وحكمي بعت لنا إياها، اسمعوها مستمعي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار، خلينا نسمع سوا هالحكمة.
1: قصير ألقى مزارع بخنزير ميت في بئر عميق، وفي غضون وقت قصير وبدون تفكير قفزت أعداد كبيرة من الفئران إلى داخل البئر مسرعة نحو الطعام. في البداية كان كل شيء يبدو رائعاً وسهلاً، لكن بعد أن انتهت الوليمة أدركت الفئران الحقيقة المرة. جدران البئر عالية وشديدة الانحدار، والخروج منه شبه مستحيل. ومع مرور الوقت بدأ الجوع يشتد، وتحول البئر إلى ساحة معركة دامية. ومن أجل البقاء على قيد الحياة انقلبت الفئران على بعضها البعض وبدأت تقتل وتأكل بعضها. وبعد مرور 3 أيام لم يتبقى سوى فأر واحد في البئر، كانت عيناه حمراوين كالدم. عندها أنزل المزارع دلوا في البئر وسحب الفأر الناجي ثم أطلقه حرا في الحقول. هل فعل المزارع ذلك لأنه شعر بالشفقة عليه؟ قطعا لا، لقد خطط لذلك منذ البداية، فهو يعلم جيدا أن هذا الفأر قد أبمن أكل لحوم بني جنسه ولن يقترب من محاصيل الحبوب بعد اليوم، بل سيقوم نيابة عنه بمهمة اصطياد وقتل الفئران الأخرى في المزرعة. العبرة، هذا هو فخ الانقسام. الأشخاص الذين يجلسون في القمة لا يخوضون المعارك بأنفسهم، بل يكتفون بخلق ظروف وبيئة تجعل من هم في الأسفل يتقاتلون ويدمرون بعضهم البعض. لذلك افهم اللعبة ولا تكن الضحية داخل البئر.
0: نعم، اللي بيفهم اللعبة ما بيكون أداة لا للخارج ولا للداخل، بيكون فقط أداة لخدمة وطن لبنان ومحبة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في العدد الجديد الصادر من مجلة الأمن العام عدد شهر تموز 2026 الزميل خليل حرب وروبورتاج مكتوب بمشاركة المدير العام للأمن العام اللواء شقير، أمن العالم وتحدياته في منتدى روسيا. منتدى دولي للأمن بموسكو ومعارض مهمة لشركات وهيئات روسية شارك فيها المدير العام للأمن العام ممثلاً لبنان في المنتدى الدولي للأمن في موسكو، منصة دولية لقضايا الأمن، 120 دولة بيمثلوا 70% من سكان العالم. وفي مجلة الأمن العام أيضا الزميلة كارول سلوم وروبورتاج بعنوان الأمن العام يتحدى ظروف الحرب، خطة استثنائية لمواصلة العمل وتسهيل معاملات المواطنين. الزميلة كارول سلوم أجرت مقابلة مع نائب المدير العام للأمن العام العميد رمز الرامي. العدوان الإسرائيلي أعاق استمرارية العمل وسرعته في المراحل الأولى، ولكن من بعد استوعب الأمن العام وإداراته وأخذوا إجراءات لضمان مواصلة تأمين الخدمات للمواطنين والمقيمين. الله يعطيكم العافية نائب المدير العام للأمن العام العميد رمز الرامي، والله ياخذ بيدكم وبيد القوى الأمنية الشرعية ومنها الأمن العام بقيادة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها ومخالفة بعتها مستمع.
2: جوني يسعد صباحك، أنا بعثت لك الصورة على رقمك الخاص هلا، بس الظاهر يمكن عمل لي بلوك بطريق الخطأ.
0: يلا هلا منشوف. بعد انتهاء الفترة أهلا وسهلا فيك. كمان رسالة صوتية من مستمع.
3: بونجورك جوني، كيفك؟ بلا ما تسأله لخواجة شماس ليه والكمان 3% تبعوا المواد الغذائية، ولو ما معروف الشعب اللبناني كله معروف مشان السرقة يسرقون هم، ولو ما لحنا هاي حكومتنا.
0: لا ليليان ما وقفوا قرار 3% بليز، خلينا موضوعيين. بعدين السرقة مبلشة من سنة 1990، بهذا العهد ما في سرقة، بهالعهد بدنا نحاسب السرقين، ولكن اجت الحرب الغاشمة من قبل عملاء إيران والفرس والمجوس وعم تدمر وطننا لبنان، وعم نحاول قد ما فينا ندافع عن الراس. هلأ لنشوف الأطراف بعدين. الإنسان بدافع عن راسه لأنه بيقتل، ممكن إذا انقطعت إيده الإنسان يضل طيب، بس إذا انقطع راسه ما بيبقى على قيد الحياة. وهلأ وطننا مهدد بقطع الرأس من قبل عملاء إيران والفرس والمجوس. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها.
4: صباح الخير فايز جوني، أنا بدي أحكي اليوم كرمال البنزين. خيب طب معقول يا عمي إنه نزل 55 دولار نزل البرميل؟ إنه معقول بس نزلت 4 دولار؟ طب هلأ إذا بيرجع بيطلع النفط هلأ قديش بتصير التانكي؟ مش 45 دولار؟ انه طب شو يعني؟ شو يطلع حدا يفسر لنا شو عم بيصير؟ ليش عم بيعملوا هيك؟ ما عندهم بقى الا بس البنزين يطلعوا منه مصاري؟ معقول بكل دول العالم رخص البنزين البترول كل شيء؟ يعني هلا التانكتين بنزين وشوي بيطلعوا حق البرميل اللي فيه 10 تانكات. طب كيف فايدة؟ ليش عم يعملوا فينا هيك؟ صح. يرحموا العالم بقى، ما أكلينا من كل الجهات.
0: يسعد لي صباحك المواطن اللبناني اللي رقمه منتهي ب706، وهالنداء هيدا قبل شوي هلأ عم كم تسمعنا كنت، ومن أول الفترة عم نوجه له نداء لمارون شماس رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بوطننا لبنان. بدنا جواب منه ليش بيطلع بالأسانسير سعر النفط بلبنان والمشتقات النفطية، وبتنزل على ظهر زلحفة على الدرج بس تنزل عالميا؟ بدنا جواب منك شخصيا. شوف الشعب اللبناني شو عم بيفكر فيك، شو عم يتهمك. دافع عن نفسك من خلال الرد عبر إذاعة جبل لبنان على تساؤلات المواطنين. شكرا استاذ مارون شمس. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نرجع نقول هابي بيرثدي، 5 سنوات على تأسيس مشروع وطن الإنسان، 5 سنوات من العطاء بسبيل وطننا لبنان، نعمة جورج فريم وكل المنتمين من رسميين وفعاليات شعبية، حوكمة رشيدة ومصير وطننا لبنان وتحسين أوضاعه الاقتصادية والمالية والحماية الاجتماعية وسعادة الإنسان، مشروع وطن الإنسان. سيز نعمة جورج فريم، البيئة والسياحة والرياضة 42 منتدى تم عقدهم، اقتراحات قوانين عم يتقدموا تباعا للمجلس النيابي، مشروع وطن الإنسان لكل لبناني مقيم أو مغترب، لكل شاب وصبية، لكل امرأة ورجل، أطفال كبار بالسن والإرادات الصلبة، مشروع وطن الإنسان. من 5 سنين مثل اليوم بلش المشروع ومستمر. الله يكبر واجبكن. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، ورح ودعكن ونودع أنا وياكن فترتنا لليوم بنداء إلى وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. دكتور بول مرقص، مبارح بالليل بعثت لك الرصد لشخص كان بتلفزيون لبنان، هلأ طلع تقاعد ما قلنا معه، بس إله معه الوطن لأنك حضرت وزير الإعلام. عم نتابع نحن وياك ندوات مستمرة واجتماعات مستمرة لمكافحة خطاب الكراهية، يعني أنه توصل الأمور بإنسان كان موجود بتلفزيون لبنان. وللأسف يعني أبداً ما تشرفت بمعرفتك لما التقيت فيك ممثلاً لتلفزيون لبنان ببعض المناسبات بالسابق. المدعو جهاد أيوب يدعو إذا حصلت الحرب الأهلية إلى إصدار فتوى لقتل كل مسيحي متصهين. اعتبر هلأ رح نسمعه بالصورة الصوتية برسم وزير الإعلام، برسم رئاسة الجمهورية، برسم القوى الأمنية، برسم رئاسة مجلس الوزراء. وزير الإعلام يعني منه شخص عادي، هيدا أزعر جاي من الطريق، لا هيدا أزعر جاي من تلفزيون لبنان، وللأسف ما بيتشرف فيه تلفزيون لبنان العريق. جهاد أيوب خلينا نسمعه سوا ونطالب نحن وياكم بمحاكمته لأنه بده يعدم المسيحيين المتبقين بلبنان.
5: ولكن يلا عملوا حل بأهلين. هذه الحرب إن حدثت مسيحي ما بضل بلبنان، بضلوا المسيحيين المتصهينين، ونحن راح يكون في فتوى كل مسيحي متصهين يجوز قتله. بالحرب أكيد راح يصير في فتوى، لأنه نحن عندنا فتوى بقتال إسرائيل. وأنت هون عدو الداخل أخطر من عدو الخارج. طلعت هذه الفتوى، المتصهين يجب قتله، متصهين بالداخل. خلاص هذا أنا قلت هذيك اليوم، قلت أكثر وضوحا هذيك اليوم، قلت يمكن معك وما غيرك ما بعرف، قلت الثأر. أنت اللي طولت عليه وبهدلته وعريته ومنعته يقعد ببلده، أنت برأيك رح يسكت لك؟ في عنا قبائل وعنا ناس بتخف فأر، بعد الحرب في فأر لأنه الدولة غير عادلة، لأنه هذا النظام يجب أن يسقط في لبنان.
0: برسم الأجهزة الأمنية، برسم وزارة الإعلام، برسم رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ومثل ما قلنا الأجهزة المعنية، والمدعو جهاد أيوب اللي كان متلطي بتلفزيون لبنان وطلع من تلفزيون لبنان اللي ما بيتشرف فيك، تلفزيون لبنان الشرف، تلفزيون لبنان كل لبنان. وانت جهاد أيوب أعلنت عن إعدام كل المسيحيين اللي بيبقوا بوطننا لبنان بحال اندلعت الحرب الأهلية. قال إنه المسيح الآدمي بفل وبيبقى المسيح المتصهين، وأفتى وقال الدجا يعني طلعت الفتوى بإعدام كل مسيحي متصهين بوطنه لبنان. يا عيب الشوم عليك وعلى جماعة الفرس وعملاء إيران بلبنان اللي عم يدمروا وطننا لبنان، ولكن خسئتم، خسئت جهاد أيوب، ورح نطالب بمحاكمتك على تحريض على القتل والتحريض على الكراهية، برسم البطاركة المسيحيين والمطارنة المسيحيين وكل لبنان ودار الفتوى بالجمهورية اللبنانية. تفضلوا شو عم يعمل هالعميل الرخيص لإيران والفرس. صوتك عالي جبل لبنان. أكيد نحن وراجح متابعين كل هالمواضيع وكل آدمي من مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن تحت الهواء بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أي واتساب بيوصل ضمن إطار السرية، أي رصد فيكن تبعتوه على الهواء وتحت الهواء 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن قبل ما ودعكن. طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أمطار وعواصف غزيرة بالصين ومقتل عشرات الأشخاص وفقدان آخرين. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زقم كايل وانخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4149 دولار للأونصة. زوروا وداونلود جبل لبنان أبليكيشن. تحية لزملائنا وزميلاتنا بمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. إذا ضلوا بخير، إلى اللقاء بكرة الساعة 9 صباحا بتوقيت وطننا المشترك والحبيب لبنان. آخ يا وطن لبنان، والله ينصرك يا أرزة لبنان.
6: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
7: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
8: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
9: تقفز
8: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
9: تزقزق ما صبتشي
8: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
9: أنا بحسها كوميدية
8: لولو أكتر اجتماعية
9: سياسية اجتماعية. بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
10: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
11: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
10: لا منحس
11: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
10: وينك
11: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: بعدك تطلي عبعيون.
11: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
10: قولك بعد نرجع مرة.
11: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
12: تحسها ملكة على عشرة.
11: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
12: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
11: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
12: لبنان رح يرجع.
11: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: ينتقل القمر إلى برج الحمل الناري ليلتقي بكوكبي زحل ونبتون، مما يبث في الأثير طاقة ديناميكية تجمع بين الحماس المتوقد والرغبة في تنظيم الخطوات وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس. وفي المقابل تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان، ومع وجود الزهرة في الأسد واقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم غني بالحوارات الشيقة والمفاجآت غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. القمر يستقر في برجكم مقترناً بزحل ونبتون، مما يمنحكم طاقة مزدوجة تجمع بين الاندفاع والحكمة. تشعرون برغبة قوية في حسم الأمور المعلقة وتنظيم شؤونكم الشخصية، لكن الفلك ينصحكم بالتريث وتجنب العصبية، خاصة في النقاشات العائلية العتيقة.
2: برج الثور. يتواجد القمر اليوم في بيتك 12، مما يدعوك إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب ومراجعة حساباتك في صمت. كواكب السرطان تدعم حدسك وتمنحك أسلوباً دبلوماسياً جذاباً. استمع لصوتك الداخلي، فهو دليلك الصائب لإدارة أي حوار مهني أو عائلي مؤجل. برج الجوزاء. يدعمكم القمر من برج الحمل ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. قد تتلقون دعماً غير متوقع من صديق قديم، فقد تأكدوا من التفاصيل المالية قبل أي التزام.
3: برج السرطان. الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، بينما يسلط القمر في الحمل الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسألة عملية تتطلب منكم الانضباط والحسم، واستغلوا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري لإعادة تقديم مشروع سابق بروح ملؤها الثقة والتفاؤل. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً في الحب واللقاءات. اليوم القمر في الحمل الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة، يوم مناسب جداً للتعلم، السفر أو التطلع نحو المستقبل بأمل كبير.
4: برج العذراء. القمر يوجه طاقتكم اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. تجمع كواكب السرطان يدعمكم اجتماعياً ويأتي لكم بأفكار ذكية وتواصل دافئ مع أصدقاء مقربين يساعدكم على اتخاذ خيارات مالية وعملية حكيمة ومدروسة. برج الميزان. القمر ينتقل اليوم إلى البرج المقابل لكم الحمل، ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس سابق بروح إيجابية، مع ضرورة الحفاظ على هدوئكم الدبلوماسي المعهود.
5: برج العقرب. الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل اليومي. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وقدرتك على استيعاب المحيطين بك، مما يسهل عليك إنجاز المهمات المتراكمة بذكاء وسلاسة. برج القوس. القمر في برج الحمل الناري الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع من تحبون أو ممارسة هواية مفضلة، وطاقتكم العاطفية في أوج تألقها بفضل كواكب الأسد.
6: برج الجدي. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بزحل، مما قد يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك اللصيقة أو معالجة مسؤولية أسرية طارئة بحكمة. كواكب السرطان المقابلة لكم تدعوكم لإبداء مرونة أكبر وتفهم في الحوار مع الشريك العاطفي أو المهني. برج الدلو. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على التواصل وطرح الحلول المبتكرة بوجود القمر في الحمل والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية والقيام برحلات قصيرة، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من مواعيدكم وتفاصيل اتصالاتكم.
2: برج الحوت. بعد فترة من التجدد الروحي والشخصي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بذكاء وحسم بوجود زحل. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد مشاريعك الإبداعية، وتجنب الاندفاع في النفقات غير الضرورية.
0: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليه
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مارك.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: في خبر إقليمي عاجل، سماع دوي انفجارات في دمشق والأسباب غير معروفة حتى الساعة.
0: رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد نسب الفضل في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي في بيروت دعماً للدولة، ومؤكداً أن لبنان أهم من مضيق هرمز.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه رسالة للبنانيين عبر منصة إكس، قال فيها: إذا الأرض ما حملتكم منحطكم بعيوننا وبقلوبنا، مرحباً بمن يزور تل أبيب، فيما هاجم المعارضين داعياً إياهم إلى البقاء في عصر الوصاية والاحتلالات والتبعية.
0: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، سجلت أسعار المحروقات اليوم تراجعاً طفيفاً جداً رغم التوقعات بانخفاض أكبر، إذ أعلنت وزارة الطاقة والمياه تراجع سعر بنزين 95 و 98 أوكتان 13 ألف ليرة، المازوت 15 ألفاً والغاز 28 ألفاً وفق الجدول الصادر صباحاً.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت وضع جداول إصدارات عام 2026 قيد التحصيل، مع إعفاءات تصل إلى 85% من غرامات التأخير، وإمكان تقسيط المتأخرات حتى نهاية 2028، إضافة إلى تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة. كما أتاحت للمشتركين تقسيط بدلات عام 2026 على 6 أقساط حتى كانون الأول المقبل.
0: وإقليمياً، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار مساء أمس الجامعة الأموية في دمشق برفقة الرئيس السوري أحمد الشرح، حيث دون توقيعه في سجل الزوار مؤكداً رمزية المكان وإرثه العريق، ومشدداً على وحدة الشعب السوري كخيط ناظم لتاريخه.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة لن تنطلق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، مشيراً إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص بوضوح على وقف هذه التهديدات شرطاً أساسياً لانطلاق أي اتفاق.
0: الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 9 من عناصرها في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في مقاطعة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، فيما أطلقت قوات الأمن عملية لتعقب المنفذين وتطهير المنطقة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
1: صح صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولأولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنتوان أو 71997959.

بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

0: الخبورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال هو دبكه انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر سورية بأن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع سيوقعان عدداً من الاتفاقات تشمل ملفات الإصلاح المؤسسي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقائهما المرتقب.
1: اعتبر النائب وضاح الصادق أن الدولة اللبنانية سحبت من إيران ورقة التفاوض، مؤكداً عدم وجود خطر فتنة داخلية، وأضاف أنه إذا كان هناك من يدعو إلى إسقاط الحكومة فيجب أن يشمل ذلك أيضاً رئاسة مجلس النواب.
0: رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد نسب الفضل في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي في بيروت دعماً للدولة، ومؤكداً أن لبنان أهم من مضيق هرمز.
2: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه رسالة للبنانيين عبر منصة إكس، قال فيها: إذا الأرض ما حملتكم منحطكم بعيوننا وبقلوبنا، مرحباً بمن يزور تل أبيب، فيما هاجم المعارضين داعياً إياهم إلى البقاء في عصر الوصاية والاحتلالات والتبعية. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت وضع جداول إصدارات عام 2026 قيد التحصيل، مع إعفاءات تصل إلى 85% من غرامات التأخير، وإمكان تقسيط المتأخرات حتى نهاية 2028، إضافة إلى تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة. كما أتاحت للمشتركين تقسيط بدلات عام 2026 على 6 أقساط حتى كانون الأول المقبل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة لن تنطلق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، مشيراً إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم يمص بوضوح على وقف هذه التهديدات شرطاً أساسياً لانطلاق أي اتفاق.
0: الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 9 من عناصرها في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في مقاطعة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، فيما أطلقت قوات الأمن عملية لتعقب المنفذين وتطهير المنطقة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هاد بحكولي عنك انك انت دايما هاد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانة ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: تحسها ملكة على
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: والشمس رح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
4: بيروت
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر سورية بأن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع سيوقعان عدداً من الاتفاقات تشمل ملفات الإصلاح المؤسسي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقائهما المرتقب.
1: أصيب 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في وسط دمشق. وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن العبوتين كانتا بدائيتي الصنع، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.
0: رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد نسب الفضل في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي في بيروت دعماً للدولة، ومؤكداً أن لبنان أهم من مضيق هرمز.
2: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت وضع جداول إصدارات عام 2026 قيد التحصيل، مع إعفاءات تصل إلى 85% من غرامات التأخير، وإمكان تقسيط المتأخرات حتى نهاية 2028، إضافة إلى تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة. كما أتاحت للمشتركين تقسيط بدلات عام 2026 على 6 أقساط حتى كانون الأول المقبل.
0: تدرس السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط شرق غرب إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً، بهدف تعزيز أمن صادراتها النفطية وتوفير مسار بديل بعيداً عن مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية. وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، سجلت أسعار المحروقات اليوم تراجعاً طفيفاً جداً رغم التوقعات بانخفاض أكبر، إذ أعلنت وزارة الطاقة والمياه تراجع سعر بنزين 95 و 98 أوكتان 13,000 ليرة، المازوت 15,000 والغاز 28,000 وفق الجدول الصادر صباحاً.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة لن تنطلق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، مشيراً إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص بوضوح على وقف هذه التهديدات شرطاً أساسياً لانطلاق أي اتفاق.
0: الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 9 من عناصرها في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في مقاطعة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، فيما أطلقت قوات الأمن عملية لتعقب المنفذين وتطهير المنطقة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق. ما صبت شي
5: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
6: إنه أنا بحسها كوميدية،
5: لولو أكتر اجتماعية
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
8: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: صايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بلاد البحرين.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسوا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط التاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إلي
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مارك.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر سورية بأن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع سيوقعان عدداً من الاتفاقات تشمل ملفات الإصلاح المؤسسي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقائهما المرتقب.
1: أصيب 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في وسط دمشق. وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن العبوتين كانتا بدائيتي الصنع، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.
0: رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد نسب الفضل في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي في بيروت دعماً للدولة، ومؤكداً أن لبنان أهم من مضيق هرمز.
2: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت وضع جداول إصدارات عام 2026 قيد التحصيل، مع إعفاءات تصل إلى 85% من غرامات التأخير، وإمكان تقسيط المتأخرات حتى نهاية 2028، إضافة إلى تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة. كما أتاحت للمشتركين تقسيط بدلات عام 2026 على 6 أقساط حتى كانون الأول المقبل.
0: تدرس السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط شرق غرب إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً، بهدف تعزيز أمن صادراتها النفطية وتوفير مسار بديل بعيداً عن مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية. وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، سجلت أسعار المحروقات اليوم تراجعاً طفيفاً جداً رغم التوقعات بانخفاض أكبر، إذ أعلنت وزارة الطاقة والمياه تراجع سعر بنزين 95 و 98 أوكتان 13 ألف ليرة، المازوت 15 ألفاً والغاز 28 ألفاً وفق الجدول الصادر صباحاً.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة لن تنطلق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، مشيراً إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم يمص بوضوح على وقف هذه التهديدات شرطاً أساسياً لانطلاق أي اتفاق.
0: الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 9 من عناصرها في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في مقاطعة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، فيما أطلقت قوات الأمن عملية لتعقب المنفذين وتطهير المنطقة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

true.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل ليبانو سويس انشورنس
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاق علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي $10 وفل الزلمه
0: تأمين الحفل ليبانو سويس
8: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر سورية بأن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع سيوقعان عدداً من الاتفاقات تشمل ملفات الإصلاح المؤسسي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقائهما المرتقب.
2: أصيب 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في وسط دمشق. وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن العبوتين كانتا بدائيتي الصنع، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.
1: رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد نسب الفضل في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعياً الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي في بيروت دعماً للدولة، ومؤكداً أن لبنان أهم من مضيق هرمز.
3: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت وضع جداول إصدارات عام 2026 قيد التحصيل، مع إعفاءات تصل إلى 85% من غرامات التأخير، وإمكان تقسيط المتأخرات حتى نهاية 2028، إضافة إلى تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة. كما أتاحت للمشتركين تقسيط بدلات عام 2026 على 6 أقساط حتى كانون الأول المقبل.
1: تدرس السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط شرق غرب إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً بهدف تعزيز أمن صادراتها النفطية وتوفير مسار بديل بعيداً عن مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية. وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، سجلت أسعار المحروقات اليوم تراجعاً طفيفاً جداً رغم التوقعات بانخفاض أكبر، إذ أعلنت وزارة الطاقة والمياه تراجع سعر بنزين 95 و98 أوكتان 13 ألف ليرة، المازوت 15 ألفاً والغاز 28 ألفاً وفق الجدول الصادر صباحاً.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة لن تنطلق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة، مشيراً إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص بوضوح على وقف هذه التهديدات شرطاً أساسياً لانطلاق أي اتفاق.
1: الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 9 من عناصرها في هجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في مقاطعة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، فيما أطلقت قوات الأمن عملية لتعقب المنفذين وتطهير المنطقة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل القصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
0: Thank you. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما هيك بحكولي عنك إنك أنت دايما هيك.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طمع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
3: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: تحسات ملك على عشور
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
6: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
7: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعد التطليع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وين
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر المستجدات على الساحة المحلية وما يحصل أيضا في سوريا مع الكاتب السياسي الدكتور سيما أبو فاضل. ليه دكتور؟ سألوني دكتور بشو؟
1: دكتور أنا عامل لأنه ما هيك تبلش بالباز، أنا عامل حقوق، عامل دواء بالأساس، بعدين ما اشتغلت فيها، بعدين عملت ماستر بالدبلوماسية والنيكوسيسيون استراتيجية. هذا صرت مسألني يعني صرت مضطر أحكي.
0: يلا تفضل.
1: بعدين من كذا سنة لأكثر من سبب بيجي عبالي أنه أعمل دكتوراه. عملت دكتوراه بجامعة بفرنسا فيها طلاب لبنانيين، فيها 7 كانوا من وزارة الخارجية، فيها 2 من ضباط الجيش اللبناني وضابط من أمن الدولة بالكولونيالية عم يعملوا، لأنه هي بيزد على كمان العلاقات الدولية والتفاوض ويعني تحديد التوازنات بالعلاقات الدولية. أنا حبيتها، كنت مفكر هلا صرت عم تسألني، صرنا بودكاست أكثر من سبب. اولا كنت حابب اعمل دكتوراه اقول لاولادي انه العلم ما بيوقف. بي قال لي حمو كان بدي اعمل دكتوراه ومات على بكير، انا حبيت اعملها. انا مفكر يوما ما كنت انه اروح صوب التعليم او اروح صوب موضوع اكاديمي، ما ابقى بالصحافه يمكن بطريقه يعني اليوميه، ابعد عنه، انه عملت خطه بيه لحياتي.
0: انطلاقا من الدكتوراه اللي معك اياها، كيف بتقرا المشهد اليوم بالداخل اللبناني، لا سيما مع اذا بدك الخلاف على اتفاق الاطار؟ واليوم كان في كلام عالي السقف من وليد جنبلاط تجاه هذا الاتفاق.
1: لك انا عم عفوا على كلمتك، اول شيء تحيه لك
0: اهلا وسهلا فيك
1: مشاهدين ومستمعين. انا عملت دكتوراه بالعلاقات الدوليه، بالعلاقات المحليه صعبه
0: لان بدها
1: توصفها وتحددها. بس اليوم كان لابد من هذا الاتفاق. بمعزل هلأ طبعاً في انتقادات وفي اعتراضات وفي تهديد للجمهورية من قبل فريق حزب الله بطريقة كتير واضحة. يعني ليش؟ لأنه هذا الاتفاق أولاً أبيزد على المفاوضات، حط لبنان بمحل أنه موجود على الطاولة الدولية، ما كان منه بجابة إيران يتم التفاوض عليه. هذا كلف لبنان كتير، يعني كلف لبنان يكون فيه اولا يعني موقف رئاسي هو دعوة للمفاوضات، يعني مبادرة من الجمهورية الدخول في هذا التفاوض، وافقت الحكومة ورئيس الحكومة وكل قوى سياسية ضمن واقع مغير بالبلد، توازنات تغيرت، اعتبر هذا الفريق مجتمعا انه التفاوض هو حل لإنقاذ البلد. أنا ما شفت بعد اليوم حدا عم يحكي بالتفاوض لنحو السلام ولا نحو التطبيع. التفاوض هو لإنقاذ البلد. إذا منشوف شو صار بالجنوب وما سقط من ضحايا ومن شهداء، منقول إنه كان لابد منه. صحيح ما وقف إطلاق النار، بس هذا الموضوع كمفاوضات وما نتج عنه من اتفاق إطار على ضوء التوازنات القائمة، حد من العمليات اللي كان يقدم عليها نتنياهو بهالحجم الكبير من الدمار والإجرام والقتل. لذلك أنه كان لابد منها، كانت خطوة جيدة نقلت لبنان على مرحلة أنه نحط على الطاولة، صار موضوع السلام عند الدولة يعني وموضوع الحرب عند الحزب بطلب إيراني. لذلك طبعا اليوم في مرحلة كباش على الساحة اللبنانية والساحة الدولية، بدنا ننطر الدولية بين إيران وأمريكا تنعرف بعدين قديش انعكاساتها على الداخل.
0: السيد سيمون رئيس الجمهورية عم بيقول أنه لو كان عندي أي بديل آخر عن هذا الاتفاق يمكن كنا مشينا فيه. لماذا الحلول هالقد غير موجودة في بعبدة، وهل لابد من التواصل المباشر مع حزب الله لحتى نوصل لحل واضح، نسلم هذا السلاح لحتى نساهم قد ما فينا بإنقاذ ما تبقى من هذا البلد؟
1: رئيس الجمهورية عم بقول ما عندي حل آخر، لأنه ما كان في فيه يا الحرب يا أنه يا السلم، ما كان في أنه بالوسط. لذلك إذا بيطلع رئيس الجمهورية، إذا أنا بدي أطلع كمراقب، ما فيني أحكي عن رئيس الجمهورية، عنده رأيه وعم يحكي باستمرار وعم بعبر بوضوح، بس إذا أنا بدي أطلع أقول إذا مسؤول لبناني اطلع هيك وشاف شو عم بيصير بجنوب من كوارث بعد اللي أطلقوا الصواريخ 6 تلبية لأوامر إيرانية. طيب بتطلع بعد دي بتقول هلأ نيتا بالمعركة وين عم بتصير؟ المعارك عم بتصير بالنبطية، بقولوا في اعتلت علي الطاهر وممكن يعني يفجروا هذا الجبل كله سوطة يدمر أنفاق، والمعارك كانت عم تصير ببيروت وشفنا الإجرام والقتل وشفنا امبارح كيف المعلمة مع هيدا قتلوها كمان هي وهي وولادها. فإذا وقفت لقى النار يعني ما حد من عملية بس إنه خففها كتير يعني خففها بطريقة إنه نتنياهو بإجرامه بدوره بحجمه اللي هو قاتل الخامنئي قاتل نصر الله قاتل 70,000 بغزة عنده هالهامش يضم يقوس. ليش رئيس الجمهورية أخذ هذا الخيار؟ لأنه أكيد إذا شخص بيطلع بيشوف إنه حزب الله مش عم بقاتل بكريات شمونة، حزب الله مش عم بقاتل بحيفا رغم انه رفع تهديدات كتير، وكان نشوف بعض يعني الناس بثمانة أدار والممنع يقولوا انه نهار بدأ تفوت المعركة حزب الله بده يجتاح الجليل، وكان يقولوا امين عم الحزب السيد حسن نصر الله. اليوم فإذا الحزب مش عم بقاتل بإسرائيل، إسرائيل عم تقاتل على أرض لبنان، عم تقصف المدن اللبنانية وعم تقصف الشعب اللبناني. اعتبر رئيس البلاد انه هذه الخطوه تحد من الخسائر، حتى اليوم مبين هيك، اليوم حاطين باحدى الصحف الممانعه انه 65 قتيل منذ وقف منذ اتفاق الاطار حتى اليوم. طيب بس انه في 4,300 قتيل عم حرام نعدهم بهالطريقه بين 2 اذار ومنذ 10 ايام، فاذا انه وين الكوارث؟ هو ال 10 ايام لا في بقى دمار ولا يعني ولا في على النسق السابق، بس الحرب مستمره بوتيره ما اخف من هيك. النقطه الثانيه عم تحكي لنا عنك حضرتك انه ايران بهذا الدور اللي لبنان فيت فيه على التفاوض اخذ دوره، هو يعني ايران ستتدخل وعندها دور سيكون على الساحل اللبناني. انا يعني بركز على هذا الكلام باستمرار لانه موجوده طالما هلا اليوم هن يعني هذه المجموعتين امريكا وايران يعني بعضهم بحاله اتفاق هجين مش واضح شو هو، بعض البلد اليوم كمان ناطر الدور الإيراني الأقوى على الساحة اللبنانية. الدور الإيراني سواء كان في تسوية أو أنه سواء كان في هذا الوضع القائم هلا إذا ما رحنا على حرب، هو سيطلب من إيران الأمريكي أنه تتولى تصفي الدور حزب الله العسكري،
0: يعني كأنه فرض عقوبات جديدة، يعني بنعطيك السلام أو بنعطيك يمكن أمور أخرى ضمن البنود ولكن بكتشيل حزب الله.
1: لا ما توصل لك أنه حزب الله اليوم عنده أسلحة عنده عتاد في محل ما برد على الدولة اللبنانية، لأنه إيران طالب منه إذا تقدم صوبك جيش اللبناني أطلق النار عليه. ليش بيقوى دور إيران أكثر؟ أنه هودي جماعات من الطائفة أو تابعين لأنه عم يطلق النار عليهم بيعطيها مش أكثر يفوت على الساحة اللبنانية الإيرانية. بس في دور لإيران بموضوع الصواريخ الكبيرة، بموضوع بعض الآليات، في دور رح يكون محدود لإيران بسحب سلاح حزب الله أو تصفية حزب الله. يعني إنما هيدا كمان إيران بدها تحاول تفوت منه تتاخد دور سياسي أكبر. أولا دور حزب الله صار مخلص، صار يتيم حزب الله ما بقى معه أبدا، إذا بنرجع بنشوف إنه ما بقى في عندك اليوم تحالفات معه، لذلك صار مخلص والدور الإيراني مخلص يعني فرق عن السابق. بس طبعا هي بترجع قديش إيران من باب إنه شو بتفاوض أمريكا، شو بتعطيها مكاسب تنقول لأمريكا أو شو ما بنقول بيعملوا ديل معه تتاخد دور أكبر على الساحة اللبنانية. بالطائف ما في مجال حد هلأني يتغير لتوازنات ضمن النظام، فإذا الأمور برهن الأيام مش أكتر.
0: عم نحكي كنا عن قلعة شقيف لما احتل الإسرائيلي، اليوم عم نحكي عن علي الطاهر. علي الطاهر في حال كان في ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل، هل معقول إسرائيل تعمل أي عملية على علي الطاهر ومن بعد الحزب يرد مباشرة ونرجع لنقطة الصفر؟
1: أولا عند إسرائيل ما في شيء اسمه معقول أو مش معقول، يعني عملت عمليات أكبر من هيك. علي الطاهر هي تلة فيها منافذ بتطل على إسرائيل، في عندها يعني مسالك يعني بأجواف يعني دهليز توصل للمدن اللي هي متاخمة لها. العملية عليها بدها تجبر يعني إسرائيل إنه توسع العمليات العسكرية وتفوت وراء منها تتطوقها وتبدأ مثل ما بقوله بالتمشيط ومن ثم تفجيرها. هذا كله ما بيعني لا ترامب بأي خطوة، يعني ترامب همه بس إنه توصلك لمحل إنه ما يكبر العمليات، بس إنه إذا قال له لنتنياهو جو أهد روح أنت اليوم مطلق اليد لأنه الإيراني مثلاً غدر فيه بهالمحل، منه صعب يعمله. نكون واقعيين إنه اللي عمل كل هالمعارك اللي دمر غزة، اللي عمل هالإجرام كله سوا، اللي عمل هالعمليات العسكرية كلها من هون عمدا المنطقة لحديد إيران، طب ما عنده مشكلة يعملها، ما بس قايل له الرئيس الامريكي هلا نوقف لانه هيدي وقفه اللي لها عدم تفجير علي الطاهر هيدي من نتائج اتفاق الاطار. يعني نحن بدنا نرجع بالذاكره لورا ونعرف انه صار في اتصالين مع رئيس الجمهوريه بين رئيس جوزيف عون وبين رئيس دونالد ترامب، وبالاتفاقين كان مطلوب دائما وقف اطلاق النار. وطبعا في مطالب تانية هي
0: في زيارة انسحاب ايضا
1: في انسحاب في انسحاب وفي عودة الأسرة وفي الأعمار، بس كان دائما رئيس الجمهورية اللبناني طالب بوقف اطلاق النار. اقل اليوم بعملية وقف اطلاق النار هو عدم توسيع العمليات اللي عم تحصل بمنطقة الجنوب، يعني علي الطاهر احداها، وقال الاسرائيلي ب 24 ساعة كان قدر يعني يفجرها ويطوقها، وهذا السيطرة عليها يعني بده يتقدم اكثر صوب النبطية، ويظهر انه اليوم في موانع من قبل الأمريكي باتجاه الإسرائيلي تم ينفذ عمليات أكبر.
0: كمان مندلنا بذات السياق، ولكن مننتقل إلى موقف لوليد جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق، عم بيقول رجعوا حضروا مراكز الإيواء بالجنوب لأنه الواقع ربما سيتجه إلى أفاق أخرى. ليه هالكلام اليوم؟
1: هلأ من على ترامب يعني منبلش من هون، كل يوم عم برجع يقول من شيء أربعة أيام إنه كل يوم برجع بقول إنه هلأ في تشيع الخامنئي، بس هو مطول باله لأنه في إنه هذه الفرصة، بس منه راضي على مواقف إيران. امبارح عم بقول برجع بمحي يعني القوى العسكرية الإيرانية كلها لأنه إيران عم ترجع تناوي. طب اليوم إذا رايح المنطقة نحو حرب، ونتنياهو رح أرجع أوضح نقطة يعني قلتها السيدة بلاسخارت، هي بدها تغادر لبنان، عملت جولة وقبل بمدة شافت مسؤولين إسرائيليين بتروح كل جمعتين بتشوفهم وبترجع، كانت مبلغة مسؤولين لبنانيين إنه نتنياهو قال له أنا حاطت 1500 قتيل عسكري، حاطت بالمية وعشرة مية وعشرين مليار دولار مصاريف، قضى على خامنئي، قضى على حسن نصر الله، هذا كلام بوضحته، أطاح بالأسد ببشار الأسد، إنه كل هالعمليات هودي اللي عم بيحكي عنهم هو إنه ما رح يقبل إنه يكونوا يعني هيك ناقصين إذا ما استكملوا باعتباره إنه حقق أمن إسرائيل من باب القضاء على يعني التهديدات الإيرانية وتهديدات حزب الله اللي بعد معه السلاح. فإذا ممكن ننتظر جولة بعد إذا كان الأمريكي وافق على نتنياهو يعمل معركة، ممكن تصير، لأنه حزب الله عم بعقد الأمور على الساحة اللبنانية. الإسرائيلي هو ما بده التفاوض، وإجت رغم عنه موضوع التفاوض لأنه هو كان بده يكون مطلق اليد أكتر، كمان عم بعقدها، لذلك إذا تعقدت بين إيران وبين أمريكا ممكن كمان ترجع تنفجر على الساحة.
0: لكن هذا الموقف لجنبلاط تجاه إذا بدك اتفاق الإطار، أنه هو كان مع التفاوض بس ما كان مع هذا الموضوع وأنه نوصل لهون.
1: الأستاذ وليد جنبلاط هذا الموقف كان مش جديد، يعني تصاعدي، واليوم راح على مركز دار الطائف الدزية يقول انه انا الطائف الدزية عندي ومن هون عم بعلن موقف ضد التفاوض، مع كلمات يعني كانت سلبية تجاه بعض المعنيين بالتفاوض. في معلومات بتقول انه الأستاذ وليد جنبلاط منه الموضوع منطلع عنده من خلفية ايديولوجية انه هو ضد اسرائيل، لطالما كان هو يعني اليوم على علاقات مع الاشتراكيه مجموعات يعني اشتراكيه دوليه والتقى بمسؤولين اسرائيليين، لطالما كان هو يعني عنده تواصل بزمن الثمانينات. مش هيدي النقطه عم اللي هي عم ينحكى فيها انه الاستاذ وليد جنبلاط بيعتبر انه اسرائيليين او اسرائيل يعني كدوله اخترعت الطائفه الدرزيه، وهو يعني نصب حاله انه هو زعيم هذه الطائفة، خاصة بعد سقوط الأسد بالسويداء. إذا اعتبر انه كل اللي عم يعمله هو تا يقول انه الطائفة الدزية هي مثلا يعني شيء من السنة بالعالم، ويجب يتفاهموا ويكونوا بتفاهم مع انه السنة، وهن يعني باجتهادات عنده انه هن من فخذ واحد، بنحكي هيك بالمعنى المجازي الديني. اليوم عم بيعمل ردة فعل انه اسرائيل فاتت على الطائفة الدزية بقوة بالسويداء، فاتت على الطائفة الدزية بلبنان بقوة من خلال الشيخ امين طريف، فزن هو بالدارج مثل ما بقوله انه هو مخروق، وصار في كتير بالطائفة الدزية هيك رغبة بالدور الإسرائيلي بعد اللي صار بسويدة وبعد اللي صار من قبل حزب الله مع دروس الجبل هون. في يعني في هيك عاطفة إذا بدي أقول وميل إنه إيه لازم يكون إسرائيل هي حليفة حليف الطائفة الدرزية، وعم نشوف دروس إسرائيل ليش هن مرتاحين وعم ياخدوا أكبر مناصب وهن مكرمين. فإذن وليد جملاط عم يسعى تيقول للأمريكان إنه أنتوا هذا كلام مش جديد بتردوا إسرائيل عني بترجعوا بتطلقوا يدي بالطائفة أنا أزكي التفاوض، وألا سأستمر في رفض التفاوض اللي هو مطلب أمريكي. لأنه اليوم سيفال جملات يعني ما عنده أنه صحيح بحزبه بأساس الحزب بتأسيس الحزب بسنة 49 حكي عن بيحكوا عن القضية العربية الفلسطينية ودعمها، بس هيدا الموضوع عم يحكي عنه هو عم يحكي عن موضوع عقائدي إيديولوجي، هو منه هيك، هو رجل يبدل موقفه، هو عملية. فأذن ضغط على الأمريكان أنه إذا بتعطوني الثمن وإلا هو أنه أنا مع الهدنة سابقا بتدرج،
0: ورد عليه وقت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه الزمن تغير.
1: هاي مبارح عندما قال من مدة زمن حكي من مدة على أنه على أنه أنا مع الهدنة بس وتطويره، هو التطوير كان على ضوء ما بيجي مكاسب، إذا إجي مكاسب ودعم وتعويم لدوره يعود نحو يقول أنه يعني التطوير هو أنه ما يحصل. يعني عرف كيف اليوم شافه انه ما له هو دور بالذي يحصل. الإسرائيلية مش عم يتعاطوا معه، الامريكان عم يتعاطوا مع الدوله ككل. يعني فيش تفاصيل ايام قبل، ايام ما كان في مجموعات مسلحه، اليوم في كيان دولي عم تعمل تفاوض، لذلك هو هيدا عنده رده فعل. اما كلامه عن مراكز الايواء اي عم بقول انه قد ترجع الحرب، بس هو عم بقول انه نحن حضنناهم لابناء الجنوب.
0: اساسيمو الى سوريا، سوريا اللي شهدت على لقاء الرئيس الفرنسي بالرئيس السوري أحمد الشرع، أهداف الزيارة الفرنسية للرئيس الفرنسي مصر على البقاء في سوريا ولبنان بالرغم من إذا بدك إعادة بلورة دوره أمريكيا للفرنسي بالمنطقة.
1: خليني أعطي مثل بس مش عن باب المسح. في كلام بيقولوه إنه بس أفلس الشخص بصير ينبش بلفاته القديمة. إذا بنرجع بنشوف نحن ذكرى 4 تموز وتفجير المرفأ،
0: وأكيد
1: 4 آب عفوا، أنتوا عشتوها
0: لما إجا على لبنان، إجا على لبنان فيروز وزار الكل
1: جزء منه، بس هو وقتها بلش من دغري عملية إنه تحييد حزب الله، بعيدا عن أنه وقتها إذا كان في اتهام أو ما في اتهام، عم نحكي كيف بلش وقتها يعني يحضن حزب الله، كيف إجا على السفارة الفرنسية وقف 10 دقايق هو أستاذ محمد رعد والآخرين ما يعطون إلا دقيقة، وكان في رؤساء أحزاب من غير قوة. كان وقته هو عم بنبش على مصلحته التجارية، معتبر إنه هذه الأسواق اللبنانية اللي مسيطرة عليها الممانعة على الدول هي الباب لإله هون بفلسطين بالعراق. قبل ما تتشكل حكومة الرئيس ميقاتي بال 2022 أو 23 إذا بنتذكر صار في اتفاق حول اتصالات بين فرنسا وبين العراق ب 27 مليار دولار، بعد 7 ايام شكلت الحكومه بلبنان. فإذن هو اليوم عم بنبش على مصالح اقتصاديه لفرنسا. امبارح من 10 ايام ظهر من انغولا رئيسها ابلغ انه قطعوا العلاقات مع فرنسا، وفرنسا كانت عم انه عم تستعملهم. فإذن هو اليوم عم بنبش على يعني عم منابع اقتصاديه من هيك اجى على سوريا، وخاصة بالطريقة اللي اجي فيها. يعني رئيس فرنسا عادة هني عندهم هيك بحبوا المظاهر، اجى بطريقة شبه سرية مثل ما اجت الطيارة وما بلغوا حدا. يعني ليش كانوا يعني مستقتل يفوت على سوق تيبلش يأمن منه يعني موارد، ويبدو عملوا اتفاق مع السي ام اس جي ام وعملوا اتفاقية، بس هو ما بقى عنده الا هيدي الساحة، لانه ما بين بعد قديش عنده هامش فيها، لانه بعد في هو منيح مع التركي الى حد ما، والتركي عنده تاثير. خلينا ننطر نشوف قديش الدول العربيه اللي هي بسوريا قديش الامريكي بيعطي حق بالهامش الاقتصادي.
0: تفجيرين صاروا اليوم بالقرب من اقامه الرئيس الفرنسي بسوريا، لمن هذه الرساله تحديدا وبالدرجه الاولى؟
1: لقاله هو، لانه قالت السلطات يعني سوريا انه زرعوا قبل دقائق يعني من تفجيرهم، يعني بمعنى قصدينا اي دوله اي
0: تنظيم. هون السؤال مين بده يوصل له هذه الرساله؟
1: ما فيك تتهم دوله بهالسهوله، ما فيك تتهم. يعني انا ما بقدر انه إشي اتهم قول انه في دوله ارادت تعطي دور، انه اذا نحن مش راضين ما فيك تجي، او اي مجموعات ارادت تقول له انه سوريا منا امنه. تمام كيف؟ يعني هذا الموضوع حساس، اتهام ناس بالتفجير وبالقتل يعني أو دول منه هين. بس طبعا حدا عم بيقول أنه أنت اليوم مش مرضى عن زيارتك إلى سوريا.
0: المشهد الذي يحصل في العراق ما إذا بدك الفاسدين من المسؤولين العراقيين، هل هالمشهد معقول يصير بلبنان؟
1: ما يحصل بالعراق هو استراتيجية أمريكية بتهدف إلى بناء الدول بالمنطقة، يعني على أساس أنه توقف الأزرع. وبطيات هذه الخطوات واضحة أنه بآخر أيلول مفترض كل المجموعات المسلحة تكون سلمت سلاحها. وهودي بتخذني يعني من الطائفة الشيعية الكريمة ورئيس الحكومة من الطائفة الشيعية الكريمة، يعني العملية فإذا هناك منا عملية حدا متجني على حدا. أمريكا أخذ قرار يطال لبنان ويطال سوريا كل واحد من موقع والظرف والتركيبة، أنه يجب بناء الدولة، يعني ما بيؤدي بناء الدولة أستاذ إلى تقييد دور الأزرع والحد من دورة. لذلك اليوم أمريكا شافت كمية السرقة بالعراق وبتعرفها، وعم بيقولوا الأمريكان أنه لازم هالأموال هيدي إذا انصرفت لبناء الدولة والقوات المسلحة العراق بيكون بوضع أفضل. هيدي السياسة الأمريكية حتى ستعتمد بإيران إذا مش الحال، أنه بقدر ما أنت بتضخ مصاري بالاقتصاد، بقدر ما أنه الأجيال الطالعة تبعن عن التطرف وبتروح نحو نحن التطور بالتكنولوجيا والانفتاح. لذلك أنه بدهم هالأموال هيدي اللي عم تنسرق أنه تنضخ ببناء الدولة، وهن بنفس الوقت بيدعموا الدولة العراقية. ودون أن ننسى أنه بعد عدة يمكن أسابيع رايح رئيس الحكومة العراقية لقاء رئيس دونالد ترامب، فإذا من ضمن خطة تطال لبنان. لذلك بموضوع حزب الله تنرجع على الموضوع أنه غير مسموح بقاءه مسلح، كل ما هو سيبقى سياسي
0: مسموح. كل الواقع اللبناني حيضل إذا بدك بهذه الدائرة،
1: بيخد اهتمام أكثر لأنه حزب الله على كتف إسرائيل، هذا الأهمية. لذلك أنه مطلوب أنه تنبنى الدولة بقوة، واللي هيك بدنا نشوف بعد كتير صراع بالتفاوض. يعني الدولة اللبنانية بدها تطالب بحقوقها، المفاوض اللبناني بيطالب بحقوقه، سيمون كرم متشدد عم بيكون بتوجيهات من رئيس الجمهورية مباشرة. يعني اليوم بخبرك الأمور أنه في عنده في يعني اليوم حكي عن مثلا بفض على المسؤولين ببعبدة. يعني اليوم في من ضمن الفريق اللي مع رئيس الجمهورية، إذا بناخد عدد أشخاص، إذا بناخد العميد طوني منصور مدير مخابرات مثلا ومسؤول كان بالمديرية لكذا سنة حسب ما بينقلوا بخبروك ناس بيعرف، يعني كتير أشخاص بيعرف وقائع الرئيس عنده فريق. يعني ما أنا العملية بهالخفية اللي بيحكيها جنبلاطي يستخف فيها يعني بالعالم لا تعليق، يعني هادي بأشخاص قادرين. لذلك أنه الدولة اللبنانية مصرة أنه هي تسترجع الدولة. كمان
0: ترامب يريد إحلال السلام ولو بالقوة في منطقة الشرق الأوسط مثل ما ذكرت لبنان، سوريا، العراق وغيرها. مصر عنده زيارات مرتقبة إن كان لنتنياهو لرئيس الجمهورية اللبنانية. هذه الزيارات كلها أي هدف منها باختصار يريدها ترامب؟
1: هو أولاً يعني اللقاء مع نتنياهو دايم يمكن 3 مرات كان بسنة واحدة سابقاً، واليوم بس يكون في إشكالية مثل موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي طبعا نتنياهو يعني بده يستوضح لو حكوا على التليفون. بس في لقاءات بتصير مع فريق عمله وبتصير مباشر بين شخصين بيقعدوا ساعة واثنين وثلاثة مغلق الاجتماع البنات، وصارت بعدة محطات. من هذه الناحية بده يصير في هذا اللقاء. هو كان وعد قبل ترامب انه بده يجي بعد ما يخلص انتخاباته ب24 تاني الى تل أبيب لدعم معركة بيبي، هيك الى انه الانتخابية. هلا ما بعرف اذا تغيرت بعد
0: رح يبقى بيبي بالنسبه لترامب،
1: ما نعرف اذا تغيرت يعني الظروف او لا. بس طبعا كل واحد عنده كلام، يعني نتنياهو بده يرجع يحفزه انه لازم نقضي على ايران وسلاح النووي والباليستي، يعني عنده مطالب واضحه، هو قتلها هالمطالب يعني اذا مشخصها هو قتلها. رئيس الجمهوريه اللبناني انه ما عنده لغتين، بحيرجع يقول له بده وقف اطلاق نار، بدي انسحاب، انه بدي دعم الجيش اللبناني وتقويته، بدنا إعادة أعمار. يعني المطالب اللبنانية واضحة، سيادية وإنمائية. ترامب بمفهومه انه شيف رئيس لبنان مفترض يكون في تفاهم جديد. هلا بدنا ننطر النتيجة للقاء، يعني ما في لغتين بهذا اللقاء، انتبه، يعني اللغة الأمريكية الإسرائيلية واضحة، اللغة الأمريكية اللبنانية واضحة.
0: دكتور سيمو أبو فاضل كاتب سياسي، أهلا وسهلا فيك. شكراً. وشكرا على هالمقابلة وعلى التوضيح، أن الكل بيسألنا ليه دكتور سيمو أبو فاضل.
1: مش فخرية، لو مش فخرية أبدا، دارسة وكنت كل ثلاث شهور إنه إحنا قعد 10 أيام بفرنسا إلزامي، وما رح سمي الأشخاص اللي كانوا ما إلي حق، لأنه بس إنه هذه عملية كان فيها مجهود.
0: أهلا وسهلا فيك ويعطيك ميسي. ألف عافية.
1: ميرسي ميرسي.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: صايد من
2: حلا عينيك. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبتشي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
5: إنه أنا بحسها كوميدية.
4: لولو أكتر اجتماعية،
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنتوان.
7: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما الفو شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال. يورو السامبا
8: السامبا قالو هو دفكي انسو عم يعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
8: تبو خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.
12: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن.
13: شتي يا دنيا سيسان.
12: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنتوان أو 719997 959.

0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

صار وقت الجوائز من 5 على 5 تواصلوا معنا على الرقم 0132880000 لحتى تكونوا عم تربحوا معنا تيكتس إن كان للحفلة ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس أو حتى حتكونوا موجودين معنا بحفلة تانية ب 25 تموز مع الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. بوقت فرضت فيه الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان عيد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان عيد بيروت هالصيف بنسخته الـ 11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بمنطقة أونت الياس النقاش، وبيحمل هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان. تنطلق فعالياته مساء 16 تموز مع النجم اللبناني عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي عيد بيروت بصوتها الدافئ وحضورها بأمسية بيمطرع الشاي الأغنية اللبنانية الأصيلة وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. إذا تواصلوا معنا على الرقم 0132880000 لحتى تكونوا عم تربحوا معنا إذا تيكت، ومن خلالها فيكم تروحوا على الأمسية يلي حتصير ب 18 تموز حيث بيسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي ليقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية بهالصيف. مساء 20 تموز بيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى عيد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه. ولأنه عياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة بتحمل عنوان فينا نحكي، وبيقعد الجمهور بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى العاصمة بيروت وبيقعد جمهوره بأمسية بتحمل الكثير من الفرح بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي وعلى أهم المسارح اللبنانية والعربية. تواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 واربحوا معنا تيكتس إن كان ل الأمسية مع الفنان الأردني الأخرس أو حتى مع الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف يلي بمساء 28 تموز بيستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرع الشيء الموسيقى وبيقدم مشروعه الموسيقي الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. ب 26 تموز بيشهد مهرجان عيد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامي مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز بيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كتير كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي اللي أصبح تقليد بيونترو العشاء تختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان عيد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. مرة جديدة بيثبت مهرجان عيد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف ولكن هو فعل إيمان بالمستقبل وأنه الثقافة قادرة على مواجهة الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتيرة عن صيف هالسنة بيواصل عيد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى كل العالم وبيبقى لبنان يبقى بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

بدأت وكالة جوازات السفر بواشنطن إصدار جوازات السفر ذات الإصدار المحدود يلي بتحمل صورة الرئيس الأمريكي، وبتحتوي جوازات السفر الأمريكية محدودة الإصدار ويلي صدرت بمناسبة إحياء الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة على صورة لترامب على الغلاف الداخلي. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية رح يصدر نحو 40,000 من هالجوازات يلي وصفها البيت الأبيض بأنه جوازات وطنية من دون أي كلفة إضافية حتى تنتهي الكمية. وبيحمل الجواز صورة أحادية اللون لترامب وهو عم بميل لقدام وخلفه إعلان الاستقلال الأمريكي مع توقيع أسفل الصورة. أما الغلاف الخلفي للكتيب فبخالد الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة وبيتضمن صورة للأباء المؤسسين يلي اجتمعوا حول إعلان الاستقلال. وبتتوفر جوازات ترامب فقط بوكالة جوازات السفر بواشنطن، أما بقية الوكالات داخل الولايات المتحدة وخارجها فستواصل إصدار جوازات السفر الأمريكية العادية بحسب وزارة الخارجية. في الأخبار السياسية، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف ما لم ينفذ البند المتعلق بلبنان بمذكرة التفاهم، وأضاف أن أي اتفاق نهائي مع واشنطن لا يبرم قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. رأى الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الإطار ليس اتفاقاً ثلاثياً إنما اتفاق أحادي من إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية. وشدد بالاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز على أن السلام مع إسرائيل مستحيل، واعتبر أن هالمعاهدة هي إملاء ولم يذكر فيها أي بند الانسحاب الإسرائيلي، وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن استقرار وأمن سوريا بيرتبطوا بشكل مباشر باستقرار وأمن لبنان، وشدد على أهمية العلاقة بين البلدين، ودعا الشرع إلى دور فرنسي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكداً دعم سوريا لاستقرار لبنان وضرورة حصر السلاح بإيد الدولة. أعلن البيت الأبيض عن موعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ب21 تموز.

أكد الرئيس جوزيف عون أن قطار الدولة أقلع، وشدد على أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه، وأن لا بديل عن الدولة القوية بهدف الوصول إلى مصلحة جميع اللبنانيين. وأدان عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مشيراً إلى سقوط 4 قتلى في النبطية، وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل احترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات.

الجسم منه مجرد أعضاء، ولكن هو نظام هندسي متطور جداً. الخط الأبيض تحت الضفير أو يلي بيشبهوه بالهلال الأبيض هو الجزء الحي اللي بينمى منه الضفر كله، وإصابته بتؤدي لتوقف نمو الضفر تماماً.

ضرس العقل يلي هو عبارة عن أسنان إضافية لم نعد نحتاجها، ولكن كل شخص بيحتاجها ليكون عم يقدر يمضغ الطعام الخشن، وغالباً بتسبب مشاكل ويمكن نقدر نشيلها. الشعيرات الصغيرة الموجودة بالأنف هي منا مجرد شعر عشوائي مثل ما بيظن البعض، ولكن هي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم والغبرة يلي بتحمي الرواية من ملايين الملوثات يومياً. إلى جولة على أبرز اختراعات رفضت بالأول، ولكن من بعد ما تأخرت 3 سنوات تم الكشف عنها. أولاً الحاسوب الشخصي. شدد رئيس شركة كبرى أنه لا أحد يحتاج حاسوباً ببيته، واعتبروه جهاز للشركات الكبيرة فقط، ومضروري يكون الإنسان عنده كمبيوتر. التلفزيون. ذكر أحد الخبراء زمان أنه التلفزيون ما رح يدوم إلا أشهر قليلة، واعتبروه مجرد صندوق من دون أي مستقبل، ولكن أصبح أهم وسيلة إعلام بالقرن 20. إلى السيارة يلي سخر منها الناس وقالوا أنه الحصان أفضل، ورفضوا استبدال وسيلة نقلهم المعتادة، ولكن أصبحت اليوم هي شكل من أشكال الحياة البشرية بالمدينة. المصباح الكهربائي. ذكر خبراء أنه الإضاءة الكهربائية فكرة فاشلة، واستمروا بالاعتماد على مصابيح الغاز اليوم يلي أصبح عم بنير كل بيت بالعالم باستخدام الكهرباء. تخيلوا في من دون إنترنت، شو ما قول يصير بالعالم إذا اختفت الإنترنت لمدة أسبوع؟ أولاً انهيار الأنظمة المالية، يعني البنوك والتحويلات والدفع الإلكتروني بتتوقف كلياً، حتى البطاقات والحسابات الشخصية تصبح من دون أي فايدة. شلل بالمواصلات لأن المطارات والقطارات بتعتمد على أنظمة متصلة بالرحلات، وهي في حال تتوقف إذا أصبح العالم من دون إنترنت. أيضاً طبياً فالسجلات الطبية وأنظمة المستشفيات الرقمية هي أساس التواصل بين الأطباء والمعامل في حال تعطلت الإنترنت. بالإضافة أنه ما في رسائل ولا حتى مكالمات عبر الإنترنت للعيال البعيدة عن بعضها إذا منكون عم نفقد نحن مفهوم التواصل. بالإضافة إلى توقف التجارة والتوصيل.

0: بريك ونتابع خمسة على خمسة.
1: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
4: تحسات ملك على عشرة.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
3: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

نجت الحكومة الفرنسية من تصويت على حجب الثقة بالبرلمان بشأن طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديد يلي ضربت البلد، بينما أدت حرائق الغابات بجنوب غرب البلاد إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وذكرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي أن فرنسا سجلت خلال موجة الحر 2025 وأيضاً 2026 حالات من الوفاة غير المعتادة، مع زيادة ملحوظة بالوفيات بين الأشخاص يلي بتزيد أعمارهم عن 45 سنة. كما أدت حرائق الغابات بجنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية، بينما قال مسؤولون أن الرياح القوية هي يلي عم بتأدي لإعادة اشتعال النيران. دافع الرئيس الأمريكي عن تدخله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بواقعة طرد مهاجم منتخب بلاده، فيما قال رئيس الاتحاد أن لجان الانضباط بالاتحاد عم تشتغل على استقلالية تامة. أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية أن الوكالات الحكومية بأمريكا صدرت أكثر من 600 طائرة مسيرة بالقرب من ملاعب كأس العالم لكرة القدم، ويحظر بأيام المباريات تشغيل جميع الطائرات ومن المسيرات ضمن نطاق يبلغ 3 أميال بحرية، وارتفاع بيوصل ل 3,000 قدم فوق مستوى سطح الأرض حول الملاعب، ما لم يصدر أي إذن خاص من مراقبي الحركة الجوية. وأفاد مكتب التحقيقات الاتحاد FBI بأن الطائرات المسيرة صدرت من المجال الجوي المحظور بجميع المدن الأمريكية الـ11 المضيفة للنهائيات.

يزال 16 شخصا مدفونا بمنطقة جبلية بإقليم كانسو غربي الصين عقب انهيار أرضي وقع، بحسب ما أفاد التلفزيون الصيني المركزي. وشدد التلفزيون على أنه عدد المحاصرين بلغ بالبداية 33 شخص، ولكن 17 منهم تم إنقاذهم.

0: عم بتواجه شركة أوبن أي آي دعوة قضائية جديدة بتتعلق بسلامة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدما اتهمتها أم توفت بنتها وشددت على أنه الروبو تعامل مع بنتها يلي كانت عم بتمر بأزمة دفعتها للانتحار بطريقة شجعتها على مواصلة الحديث معه بدلاً من التواصل مع الجهات المختصة بتقديم الدعم النفسي الطارئ. وبحسب الدعوة فتشات جي بي تي ألا أنت بحاجة إلى شخص يجلس معك في هذا الظلام حتى تمر العاصفة، دعيني أكون ذلك الشخص. وهي عبارة شافت فيها العيلة أنه عم تعكس مستوى من التقارب العاطفي المشابه لما يصدر عن معالج نفسي أو مستشار متخصص وليس عن برنامج حاسوبه. أعلنت شركة مايكروسوفت أنها سوف تشطب 4800 وظيفة، أي ما يعادل 2.1% تقريباً من قوتها العاملة العالمية، بإطار إعادة هيكلة قسم ألعاب الفيديو وتخلي عن ما يصل إلى 5 استوديوهات بمحاولة لتعزيز الإيرادات بعد الاستثمار المكثف بهالأسهم على مدى سنوات. وستشمل عملية إعادة هيكلة قسم الألعاب الاستغناء عن 3200 وظيفة بما يشمل تسريح 1600 موظف نهار الاثنين. تعمل شركة الفضاء الصينية الناشئة على تطوير نظام غير مألوف لإطلاق الصواريخ بيعتمد على غاز ثاني أكسيد الكربون يعني CO2 المعروف باستخدامه بالمشروبات الغازية بدلاً من الاعتماد على المحركات الصاروخية التقليدية خلال المراحل الأولى من الإطلاق. حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الذكاء الاصطناعي عم يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وقال أمام المندوبين المشاركين بأول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي يلي انعقد بجنيف أن التكنولوجيا التي يمكنها إعادة تشكيل الاقتصاد وتغيير عالم العمل والتأثير على الانتخابات وتغيير موازين الأمن عم تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة أي شخص بما في ذلك يلي طوروها على المواكبة. وشدد على أنه الابتكار بيحتاج لضوابط، وإذا كان للذكاء الاصطناعي قوة فلابد من تنظيمه. بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. وما تنسوا أنه فيكم تتواصلوا معنا على أرقامنا لحتى تكونوا عم تربحوا فرصة لحضور أمسية إذن الفنان الأردني الأخرس والفنان اللبناني العالمي إبراهيم معروف. كرمال هيك ما عندكم إلا خيار واحد لحتى تكونوا عم تقدروا تمضوا هالليلتين مع تيكتس فور فري من إذاعة جبل لبنان 88.7. فيكم تتواصلوا فإذن معنا على الرقم 01-328-000. بريك وأتابع.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, Découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي أنا
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
5: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال إيه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا قال بده يضل حد العيلة
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
4: تأمين الحفل لبانو سويس للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

بنتابع 5 على 5 دايما عبر إذاعة جبل لبنان. ذكرت صحيفة أمريكية أنه سبيس إكس عم بتطور نموذج أولي لهاتف صمم لإعادة تشكيل كيفية تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي، وعرضته الشركة مؤخراً على المستثمرين.

كشف الرئيس الأمريكي عن قاعة الحفلات الجديدة بالبيت الأبيض يلي رح تكون قادرة على أنه تحمل أي شكل من أشكال الهجوم تقريباً مع الحفاظ على شكلها الجمالي. وأضاف ترامب أنه النوافذ الزجاجية السميكة إلى هذا الحد يمكنها أنه تصمد أمام أي شكل من أشكال الطلقات النارية أو البنادق أو الطائرات المسيرة ولا شيء بيخترقها، وقال أنه هي مضادة للرصاص ومضادة للطائرات المسيرة ومضادة للصواريخ بكثير من الحالات، وحتى هي حلوة بالوقت نفسه. وأشار إلى أنه الهيكل الفولاذي والزجاجي رح يحتوي أيضاً على مهبط للطائرات المسيرة على السطح. وبحديث خلال فعالية بالبيت الأبيض وصف ترامب القاعة الجديدة يلي أثارت انتقادات واسعة بسبب حجمها والطريقة يلي تم إنشائها بأنه استثمار مهم للأمن.

عم بيكون العلماء فكرة أعمى عن طبيعة بعض الحاجات الموجودة اللي تم اكتشافها على سطح المريخ بإطار استكشافهم لمسألة ما إذا كان هالكوكب احتضن حياة بأي وقت من الأوقات. وانطلاقا من الكربون العضوي يلي هو أساس الجزيئات لجميع الكائنات الحية المعروفة، ووصفت دراسة جديدة بنية الكربون العضوي يلي اكتشفته المركبة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، هي عبارة عن صخور تحتوي على ما يمكن أن يكون بصمة حيوية أو علامة محتملة على وجود حياة بالماضي.

دعا بابا الفاتيكان ليون رابع عشر الأمريكيين لتجديد التزامهم بمبادئ إعلان الاستقلال والتمسك بقيم الوحدة والعدالة والسلام، وذلك بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. وقال البابا المولود بأمريكا برسالة مصورة أنه هو عم بيصلي بصفته ابن هالبلد العظيم لحتى تستمر في المبادئ السامية المنصوص عليها ببداية إعلان الاستقلال بتوجيه الزهار الأمة بالوحدة والعدالة والسلام. أطلقت شركة تسلا نسخة جديدة ذات 6 مقاعد من سياراتها الرياضية المتعددة الاستخدامات بأمريكا بمحاولة منها لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية بعد إلغاء حافز ضريبي رئيسي كان يدعم الطلب على هالسيارات. وأفاد موقع الشركة على الإنترنت بأن سعر النسخة الجديدة عند الإطلاق بلغ $61,990، وبدل من طرح أي طراز جديد بالكامل عم تتجه تسلا لتقديم نسخ أفضل ومواصفات مختلفة من سياراتها.

رجع الرئيس الأمريكي ترامب مرة أخرى عم بهاجم حليفته السابقة جورجيا ميلوني، وذلك قبيل إمة الحلف الخاصة الناتو يلي رح يلتقوا فيها لأول مرة منذ التبادل الحاد للانتقادات. وكانت أحدث انتقادات ترامب لرئيسة الوزراء الإيطالية يلي كان بيربطوا فيها علاقة ودية قبل تدهورها بشكل مفاجئ عبر تروث سوشيال، حيث نشر صورة بتجمعهم وعم تطلع فيه مبتسمة وتنظر لإله بإعجاب، وكتب هناك حاجة إلى أمر تأييده.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
2: Thank you.
3: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: كل القصايد من حلا عينيك
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
8: لو غمضت عيني ومشي
9: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
9: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: قلبي ده قلبي ده
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: وكل العام حسوا إلي
9: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
10: جولة على أبرز أغرب حدود بالعالم الحدود الاسكتلندية الإنجليزية هي عبارة عن حدود بسيطة للغاية وبيفصل بين مجموعة من أشجار السرو المرتفعة ويلي بتظهر بشكل واضح جداً وباستطاعة الزائرين أو سكان هالمناطق العبور من خلال هالحدود من دون الاهتمام بأي أوراق ثبوتية أو حتى أوراق رسمية الحدود بين أمريكا وكندا هي أطول حدود بين دولتين بالعالم وبتشتمل هالحدود على مناطق ومعابر حدودية متعددة من المدن يلي بيزور الناس باستمرار وبالمقابل في عدد من البحيرات والغابات يلي ما بيحد أي شيء فالقليل من الجزر والمدن الحدودية هي عندها ملكية مشتركة فقسم منها يقع بكندا والآخر بأمريكا وسكان هالمناطق بينتقلوا بحرية من دون أي اعتبارات رسمية ولا يوجد أي خط أرض بسيط بدل على مكان وقوفك إذا كنت بأمريكا أو كندا إلى الحدود بين تشيك وألمانيا والنمسا تحد هالدول بعضها ببعض من كافة الاتجاهات وبتلتقي جميعها بنقطة واحدة وهي شجرة وباستطاعة أي أحد الوصول لهالشجرة من أي دولة من تلك الدول من دون أي اعتبارات وهي من الأماكن السياحية اللي بتجذب السياح نتيجة غرابتها وليس هناك ما يميز أي دولة عن أخرى سوى لوحة صغيرة مغروزة بالأرض من كل ناحية

إذن جولة سياسية مختصرة. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرعي عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي على بدء تبادل السفراء بأقرب وقت ممكن، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها من العام 2012 بعد اندلاع النزاع السوري. عقد رئيس الحكومة نوافا سلام اجتماع مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا. جرى خلاله البحث بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الأمريكيين لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وشدد على إقامة أفضل العلاقات بين إيران ولبنان بجميع المكونات، مكرراً الدعوة لوزير الخارجية اللبنانية لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كشف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف تتخذ قراراً بشأن بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، مشيراً إلى أنه لا يساوره أي قلق إزاء حصول أنقرة على هذه المقاتلات، وشدد على أن العلاقة الأمريكية التركية أصبحت أفضل الآن. اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الإطار أحادي أردته إسرائيل على فريق لبناني وفي الداخل والخارج ويتمتع بخبرة محدودة بالقانون والدبلوماسية، وقال أيدت التفاوض بالأساس ولكن ليس لنصل إلى اتفاق الإطار هذا الذي لا يضمن حصول وقف إطلاق النار، مضيفا أدعو الدولة إذا كان لديها من إمكانات إلى تحضير مراكز إيواء جديدة في الجنوب، رغم أن هذا الأمر رفضوه ولا زالوا.

إذن بحلقة اليوم كان معنا الصحافي والكاتب السياسي الدكتور سيمو أبو فاضل وقراءة سياسية معه بما ينتظر لبنان في مرحلة اتفاق الإطار ولماذا رفع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط السقف عاليا اليوم ورجع أكد على إعادة فتح مراكز الإيواء. وكان بحسب أبو فاضل الهدف من كلام جنبلاط هو رفع السقف إسرائيليا وأمريكيا وتحديدا من دار الافتاء بالدروز للتأكيد على أنه هو المسؤول عن هذه الطائفة وتحديدا الدروز في السويداء. الخبر الأساس أيضا من سوريا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وتم الحديث عن الدور الفرنسي بسوريا تحديدا وعن لبنان. وقبل هاللقاء كان في تفجير لعبوتين نسيفتين بالقرب من مركز إقامة الرئيس الفرنسي في سوريا، وذلك بدلالة واضحة إلى رفض هذه الزيارة، ولكن لم تعرف الجهة المسؤولة بعد عن هذه العملية. غدا رح يكون معنا النائب السابق عن القوات اللبنانية أنطوان زهرة وقراءة أيضا سياسية بآخر التطورات على الساحة المحلية وماذا ينتظر لبنان في الأيام المقبلة، لا سيما مع تحديد موعد لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ب 11 تموز. ماذا عن المفاوضات التي سوف تحصل واستكمال هذه الجولة من المفاوضات بين أمريكا وإيران بأسلام أباد؟ ماذا أيضا عن اللقاء المنتظر ومن الجولة الجديدة بين لبنان وإسرائيل لاستكمال اتفاق الإطار؟ وهل المنطقة كلها عم تشهد على تطور لافت إن كان سياسي اقتصادي ومالي، لاسيما مع دعوة ترامب ببداية عهده أنه إحلال القوة ولو بالسلام، وبدنا نشهد التغير في سوريا في العراق في لبنان وفي هذه المنطقة، وما هي الأمور التي سوف يبحثها الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الزيارة المرتقبة التي سوف تشكل بداية أو نهاية هذه الحرب بين الطرفين؟ تقدروا تكونوا معنا دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتتوصلوا لحتى تربحوا تيكت لتكونوا عم تشاركوا معنا بأعياد بيروت، هالمهرجان يلي رجع لحتى يقول أنه المقاومة الفنية المقاومة السلمية هي الأساس بالرغم من كل ما يحصل، وهو المهرجان الوحيد يلي تجرأ أنه يغامر بهذه المغامرة السياحية والفنية يلي بتدعم الاقتصاد اللبناني وبترجع بتحيي لبنان من جديد، لبنان رسالة الأمل والفرح والازدهار. وبتقدروا تكونوا عم بتنزلوا على تليفوناتكم أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكم تسمعونا مباشرة، شوفونا مباشرة عبر تلفزيون جبل لبنان كيبل فيجن، وتكونوا أيضا عم بتتابعوا آخر الأخبار بمختلف اللغات بالتعاون مع فريق إنفو 3. كل حلقات برنامج 5 على 5 متوفرة

0: على يوتيوب بالإضافة إلى ريلز يلي عم بتكون موجودة عبر إنستغرام وفيسبوك جبل لبنان. على الساعة 7 في مباراة منتظرة بين الأرجنتين ومصر، مصر يلي قدرت تتأهل إلى هذه النهائيات من كرة القدم كأس العالم يلي هو عم ترجع تأكد بأنه العرب قادرين أنه يكونوا عم يتألقوا رياضيا، يتألقوا وحتى يكونوا عم بيواجهوا الفئات الرياضية بدول متطورة جدا عندها تاريخ بعالم الرياضة ولا سيما بكأس العالم. فمين معقول يربح اليوم بين مصر والأرجنتين؟ هل مصر رح ترجع تكون عم بتأكد هذا التألق الرياضي العالمي، أو الأرجنتين يلي عندها محبين بلبنان هن شرارة هذا المنتخب ودايما عم بيكونوا عم بأيدوا الأرجنتين لحتى تكون عم تربح كأس العالم؟ إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. بنعطيكم موعد بكرة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب، وضيفنا إذن بكرة النائب السابق بالقوات اللبنانية أنطوان زهرة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: وسهل الحكي.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما هيك بحكولي عنك انك انت دايما هيك.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: النهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: غالبا
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طول.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
4: غالبا
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد نرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبت شي
3: حاصله طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
4: إنه أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
0: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان

أتغير هوانا وسعر كل شغلي.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتفاجئ علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: تحسات حسامة ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: لا منحس لا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: وانا فايت بالجبل.
1: شي مش معقول.
0: قصة

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبتش
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
1: نو أنا بحسها كوميدية.
0: لولو أكتر اجتماعية،
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

لا تهدي دمعة عيني، لا تنامي يا جفون آلي، أهلي ما يرضوا.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تحسات حسامة ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: جنان أحلى وش أعلى جبين.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
3: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بعدك
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزيك علي أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
4: قال لي استاذ 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبنو سويس
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

بفردك يا عم.

ومفروض نام هالايام حرب يسكرها ولد ولا لا.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنه تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسال شو هالحركات الحد الادنى تبعك 100 و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل
2: اشتغل وما تقبض يا حبوب حكم عليك العمل ببلاش اشتغل وما تقبض يا حبوب حكم عليك العمل ببلاش
3: شلبيان
4: خرجنا من عندي مرتاحين

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج
1: شو عم يزطوني ان شاء الله؟
0: خرجنا من عنده مرتاحين لكن مش كاف.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.